فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله

ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم

طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم

0: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ العشري عمران.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: آخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

إن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف

0: صدق الله العلي العظيم.
1: كنا مع تلاوة لآيات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ فهد العنزي.
1: أعوذ

ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض

0: أنصتنا خاشعين لتلاوة مباركة كريمة تلاها على مسامعكم القارئ فهد العنزي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي. تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعل العمل عبادة والسعي في مناكب الأرض ريادة وسيادة، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي كان دائما مبادرا للخيرات صلى الله عليه وسلم. أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في محطة جديدة من برنامجكم الإذاعي الوقت. أخي المستمع، في الحلقات الماضية عرفنا معا من يسلبون منا أوقاتنا وجاؤونا من الخارج كشاشات الهواتف التي تختطف عقولنا ومجالس اللغو التي تستنزف أوقاتنا. ولكن هب أنك أغلقت هاتفك واعتزلت الناس وجلست وحدك في غرفتك وأمام كتابك أو مشروعك لتعمل، فاكتشفت أنك لا تستطيع. تشعر بثقل في روحك وتراخ في جسدك وتقول لنفسك: ليس لدي مزاج للعمل اليوم. ما هذا الشعور؟ إنه الشعور الداخلي الذي ينخر في العظام، إنه العجز والكسل. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدرك خطورة هذا الأمر على عمارة الأرض، فلم يكن يمر عليه صباح أو مساء إلا ويرفع يديه إلى السماء قائلا: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. فالعجز هو عدم القدرة مع وجود الإرادة، أي أنت تريد أن تعمل ولكن ينقصك المال أو تمنعك الصحة. أما الكسل فهو انعدام الإرادة مع وجود القدرة، أي أنت بصحة جيدة وتملك الوقت والأدوات ولكن نفسك ترفض النهوض، وكلاهما نتيجته واحدة: توقف الإنتاج وضياع العمل. ولكن تعالوا نشرح مرض الكسل في علم النفس والإدارة المعاصرة لنعرف لماذا نكسل. أحد أهم الأسباب التي حددها خبراء الصحة النفسية للكسل هو ما يسمى بوهم الكمال. أنت لست كسولا لأنك تكره النجاح، بل أنت كسول لأنك وضعت تحت ضغط وهمي بأنك يجب أن تنجز العمل بشكل مثالي 100% أو لا تنجزه أبدا. تقول لنفسك: إما أن أقرأ اليوم 50 صفحة أو لا أقرأ، إما أن أبدأ مشروعي برأس مال ضخم أو أستسلم. هذا الكمال الموهوم يصيب العقل بالشلل فيلجأ للكسل هربا من الضغط. والعلاج هنا كما يؤكد المختصون هو: أنجز أقل القليل وكافئ نفسك عليه. نعم، إذا كنت تشعر بالكسل عن قراءة كتاب فقل لعقلك: سأقرأ صفحة واحدة فقط ثم أغلق الكتاب. العقل البشري يميل إلى العادة ويستسهل أقل القليل، وبمجرد أن تبدأ وتكسر حاجز الصفر ستجد الطاقة قد تدفقت في عروقك وستقرأ الصفحات تلو الصفحات. وأحيانا يكون لديك 5 ساعات فارغة والأدوات أمامك ولكنك تشعر بالكسل التام. الخلل هنا ليس في إدارة الوقت بل في إدارة الطاقة. يخبرنا علماء الإدارة أن الإنسان يحتاج إلى 4 طاقات ليعمل: طاقة جسدية وطاقة عقلية وطاقة عاطفية وطاقة روحية. لذلك فإن أول خطوة لعلاج الكسل هي النوم الصحي والطعام الجيد وممارسة شيء من الرياضة، فإن الجسد القوي هو الوعاء الذي يحمل العقل القوي. ثم بعد ذلك عليك أن تراعي دورات طاقتك، فاجعل المهام الصعبة والثقيلة في ساعات الذروة الصباحية حيث التركيز عال، والمهام المعتادة في الأوقات التي يقل فيها صفاء ذهنك. تأملوا معي أيها الأحبة، حينما تضع رؤية عمان محورا صريحا لبناء القدرات الوطنية وتسعى لأن تكون عمان ضمن أفضل 20 دولة في مؤشر الابتكار العالمي، هل يمكن أن نصل إلى ذلك بشباب يحبون قضاء وقت طويل في اللعب أو النوم ويكسلون عن البحث والقراءة؟ إن كل فكرة تؤجلها وكل بحث تتكاسل عن كتابته هو تأخير لعجلة التنمية في وطنك، فالوطن لا يبنى بالأماني المسربلة بالراحة، بل يبنى بالعرق وسهر الليالي في طلب العلم، كما كان علماء عمان الأوائل لا يعرفون للكسل بابا ولا للعجز طريقا. أخي المستمع، أختي المستمعة، كلما همت نفسك بالركون إلى الدعاء ووسوس لك شيطان الكسل، فتوضأ واستقبل القبلة وارفع يدك بصدق ونادي ربك الذي يملك طاقتك وأنفاسك: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. ثم قم فورا، لا تعطي لعقلك فرصة ليختلق الأعذار، قم وأنجز أقل القليل من عملك، فإنك بمجرد أن تبدأ ستجد الله قد أسبغ عليك من بركاته وعونه ما يجعل الصعب سهلا والبعيد قريبا. أيها الأحبة، بعد أن أزلنا كل العقبات من طريقنا ونظفنا جدولنا من كل المشتتات، كيف نعيد ترتيب حياتنا من جديد لنصنع المستقبل؟ هذا ما سنجيب عليه في محورنا الجديد وحلقتنا القادمة، لنتعلم كيف نضع حجر الأساس لنجاحنا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا همما تعلو القمم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوقت. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
3: وهذا البلد الأمين.
4: نبقى الآن وإياكم مع آيات من ذكر الله الحكيم يتلوها القارئ إلياس بن حمد النعماني.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم

السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون.

وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا

من خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ

عناهم كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو

وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه؟

0: صدق الله العظيم.
1: كنتم مع آيات من كتاب الله، تلاها القارئ إلياس بن حمد النعماني.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: عبادة مكافحة التصحر.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم، وطاب الذين توقد حرارة الإيمان فيهم شعور استخلافهم، فيمضون متوكلين يحيلون هجير الأرض بستانا، يبتغون فضلا من الله ورضوانا. تربي مراشد هذا الدين الكريم العباد ليقفوا وقفة مسؤولة، وهم يرون غمرة القحط ضاربة وجه الأرض، وتسلل رمال التصحر ملتهمة مساحات خضراء في بقاعها. إنه من الابتلاءات التي يمتحن بها الناس، والمؤمن ليس من شأنه الوقوف متفرجا وجلا أو متحسرا يلقي لومه وعتابه، إنما يرى بعين إيمانه في تشققات الأرض رسائل تستنهض النفوس لعمارة الأرض والإسهام في حفظها ووقايتها شر المخاطر. والجفاف أزمة مناخية تعانيها بلاد شتى، ابتلاء يدعونا لمراجعة علاقاتنا بالخالق وبالخليقة، مناديا لاستشعار أمانة الاستخلاف، دافعا للمشاركة الفاعلة لحفظ توازن هذه البسيطة التي هيأ الحق بيئتها لنا. وحينما نطالع ما يبذل اليوم من جهود دولية ترمي للحد من تدهور الأراضي، نجد أن ديننا الحنيف قد خط المعالم الواضحة لهذه المواجهة من قبل. في هذه التشريعات النابضة بالحياة، لقد جعل من إحياء الأرض الموات من عبادات المؤمن وقرباته، يتجلى فيها تنظيم اقتصادي في إعلان مبكر للصحوة الخضراء التي تقاوم التصحر وتبعث الحياة في التربة. وفي مراشد ديننا نجد سبقة لا يقف عند حدود تحفيز النفوس للنهضة المخضرة، إنما يعمق ثقافتها لتكون ذات ديمومة حتى في أحلك الظروف وأصعبها. حين جاء الأمر النبوي بغرس الفسيلة ولو قامت القيامة، هي دعوة لافتة إلى المبادرة بالعمل النافع وعدم الاستسلام لليأس، وحتى عند اقتراب النهاية ليبقى غرس الخير قيمة عظيمة تزرع الأمل وتعمر الحياة بالفعل الصالح، كما ورد النهي عن قطع الشجر حتى أثناء الحروب. هكذا نجد في هذا الدين الكريم منظومة متكاملة مدهشة بجمعها بين يقين القلوب وعطاء الأيادي، ومكافحة الجفاف والتصحر مظهر من مظاهر عمارة أرضنا ببث الروح في مواتها وإعادة التشجير في ربوعها وترشيد استهلاك مياهها وصون التربة من الاستنزاف ووقايتها شر التدهور. لك الحمد، لك الحمد فاحت به الأربع ويشدو به كوننا أجمع. لك الحمد أجمل قول سرى، لك الحمد أعذب ما يسمع. ترتله الريح في جريها وتنشده السحب إذ تهمع. تبسمت الأرض لما بكى غدا ضاحكا وجهها البلقع، ويكتبه النبت في تربه سطورا تسبح إذ تطلع. ترنمت الورق تشدو به وأظهره روضنا الممرع، تذيع السماء بأسراره وترسله الشمس إذ تسطع، وباح به البدر في ليله وتزهو به الأنجم اللمع. بحمدك يا ربنا هب لنا رشادا لنسلك ما ينفع. فهيا بنا لله ربنا مع الذين يرون بعيون إيمانهم أن جمال حياتنا ومستقبلنا في حماية بيئتنا، طاعة لله يزهر بها وجه الأرض وتخضر بها الأرجاء وتزهو بها صفحات الحسنات.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضات

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

0: استمعتم إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جواً وأنفحها عطرا وأطيبها أنساً

0: رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: اليوم نتلو الآية التي تحمل الرقم 122 من آيات سورة البقرة بإذن الله تعالى.
1: إذن فلتتلها علينا يا أستاذنا.
2: أتلوها بإذن الله.

0: التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين.
1: صدق الله العظيم.
0: إنه خطاب مكرر لأولئك الذين أنعم الله عليهم بالرسالات وبالأنبياء وبالملوك الذين كانوا منهم، بذلك التفضيل الذي حصل لهم في عالم زمانهم.
1: فما رأيك يا أستاذنا أن نبدأ باستخراج الأحكام التجويدية؟ وأرى أن هذه آية قصيرة، ربما نجد فيها أحكاما قليلة.
0: جميل جدا. يا بني إسرائيل، بني إسرائيل،
2: مد منفصل هنا يا أستاذنا.
0: نعم، بني، الياء في بني في الكلمة الأولى والهمزة في إسرائيل، تلاه بعد ذلك
1: مد متصل
0: إسرائيل، حيث وقع المد والهمز في كلمة واحدة. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. صدق الله العظيم.
1: حكمان تجويديان فقط.
0: نعم، يا بني إسرائيل.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما وجه اتصال هذه الآية بما قبلها من الآيات؟
0: على أي حال، الآيات التي قبلها وهي قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، ثم كذلك قوله تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، تستدعي تذكيرهم مرة أخرى مع قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، بعد أن قالوا نؤمن بما أنزل علينا. كل ذلك يستدعي بيانا مرة أخرى وتذكيرا لهم كما ذكروا في بداية هذه الآيات بقوله تعالى يا بني إسرائيل، فهي مرة أخرى متصلة بقوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، إذ تذكرهم نعمة الله عليهم، أعني هذه الآية التي تلوناها، تذكرهم بنعمة الله عليهم، تلك النعمة التي لا توازيها نعمة.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: هل لا نشرع في إعراب هذه الآية؟
0: جميل جدا، وإن كنا قد أعربناها في حلقة سابقة، ولكن لطول العهد نعيد هذه الآية مع ما فيها من إعراب وبيان لبعض المعاني. يا بني إسرائيل، يا
1: حرف نداء،
2: نداء يا أستاذنا،
0: ويا هي أم أدوات النداء،
2: أم أدوات النداء،
0: نعم، إذ ينادى بها القريب والبعيد والمتوسط. بني إسرائيل
2: منادى وهو مضاف،
0: والمنادى المضاف ينصب، وعلامة نصب بني
2: الياء
0: لأنه ملحق بالجمع المذكر السالم وليس جمعا مذكرا سالما، إذ هو جمع ابن، وابن ليس علما ولا صفة.
2: ولماذا حذفت نونه يا أستاذنا؟
0: للإضافة، لأن بني مضاف
1: إلى إسرائيل،
0: وإسرائيل مضاف إليه، وعلامة جره
1: الفتحة نيابة عن الكسرة،
2: لأنه ممنوع من الصرف يا أستاذنا،
0: للعلمية والعجمة. يا بني إسرائيل اذكروا،
2: اذكروا فعل أمر مبني على حذف النون يا أستاذنا،
0: وفاعله
1: واو الجماعة
0: مبني على السكون في موضع رفع. نعمتي
2: مفعول به منصوب بالفتحة يا أستاذنا.
0: نعمتي، نعمة هو المفعول به، ونعمة مضاف
1: والياء مضاف إليه،
0: وعلامة نصب المفعول هنا فتحة مقدرة في قوله تعالى ذكروا نعمتي، نعمتي، فالتاء مكسورة لمناسبة الياء لأنها مضاف إلى ياء المتكلم، والمضاف إلى ياء المتكلم يكسر، إذ الياء تناسبها الكسرة.
1: فلماذا وضعت الفتحة على الياء؟
0: تلك الياء يجوز لك فتحها وتسكينها، نعمتي، نعمتي، تقول قومي، قومي، وهناك أوجه أخرى أيضا في النداء، إذا استعملت هذه الكلمة المضافة إلى ياء المتكلم ففيها أوجه، ولكنها هنا مضافة إلى ياء المتكلم فقط وليست منادى.
2: فماذا نقول عن الياء يا أستاذنا في قوله تعالى نعمتي؟
0: الياء هنا مجرور مبني على السكون أو على الفتح، لأنه حرك بالفتح على الكسر في موضع جر، لأن نعمة مضاف والياء مضاف إليه.
1: فماذا نقول عن التي يا أستاذنا؟
0: التي اسم موصول صفة لنعمة.
1: صفة لنعمة؟
0: نعم، فيكون هذا اللفظ منصوبا، لأن صفة المنصوب تكون منصوبة، فهو وصف للنعمة. نعمتي التي أنعمت. أنعمت،
2: أنعم فعل ماض مبني على الفتح يا أستاذنا.
0: على الفتح المقدر، سكن لاتصاله بالتاء، وهو ضمير متصل. فما موضع هذه التاء؟
1: الرفع يا أستاذنا،
0: لأنه فاعل أنعم. جميل جدا، فهو مبني على الضم في موضع رفع.
1: فأين عائد التي يا أستاذنا؟
0: عائد التي محذوف، وتقديره اذكروا نعمتي التي أنعمتها عليكم، لأن العائد إذا كان ضميرا متصلا في موضع نصب يجوز حذفه، وهذا كثير في القرآن وفي أشعار العرب. قال تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا، والتقدير
1: ومن خلقته.
0: جميل جدا. وقال الشاعر: فما أدري أغيرهم تناء وطول الدهر أم مال أصابوا، والتقدير أصابوه. فالضمير المتصل المفعول به المنصوب يجوز حذفه للعلم به. أنعمت عليكم. عليكم
2: جار ومجرور متعلق بأنعمت.
0: نعم، فالكاف في موضع جر وإن كان مضموما لأنه ضمير متصل، والميم علامة للجمع.
1: وأني
0: الواو
2: حرف عطف يا أستاذنا.
0: أن حرف توكيد ونصب، أين اسم أن؟
1: الياء يا أستاذنا.
0: نعم، مبني على السكون في موضع نصب. فضلتكم،
2: فضل فعل ماض مبني على الفتح يا أستاذنا،
1: والفاعل التاء،
0: وسكن الفعل لاتصاله بالتاء، والكاف في موضع نصب. على العالمين
1: جار ومجرور،
0: وعلامة جره
2: الياء يا أستاذنا،
0: نيابة عن الكسرة، لأنه
2: جمع مذكر سالم،
0: بل هو ملحق بالجمع، إذ العالمين جمع عالم، والعالم اسم جنس جامد وليس صفة ولا علما.
1: ولكن يا أستاذنا، هل نقول عن هذه الجملة فضلتكم على العالمين أنها خبر أن؟
0: نعم، خبر أن، والمصدر المنسبك من أن وصلتها في موضع نصب معطوف على نعمة، أي اذكروا نعمتي وتفضيلي إياكم على العالمين.
1: وبهذا ننتهي من الإعراب يا أستاذنا.
2: وانتهى وقتنا لهذا اليوم يا أستاذنا.
0: سبحان الله، وكأنك أردت أن تسأل عن النون في العالمين، والنون كما قالوا عوض عن التنوين في المفرد، فمفرد العالمين عالم، أليس كذلك؟
2: بلى يا أستاذنا.
1: وبهذا نختم حلقتنا لهذا اليوم.
0: سبحان الله، لم يتسع الوقت لأكثر من الإعراب، إذن فعلينا أن نلتقي غدا بإذن الله تعالى لنتبين ما في الآية من فوائد
1: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع القارئ علي حجاج السويسي يتلو عليكم من آي الذكر الحكيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وإلينا ترجعون.

خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلمون.

قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة

ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء

يَعْلَمُونَ. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. ولقد

الظالمين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب

وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون

هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون

قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجينا

نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل

وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ونوح

ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان.

حافظين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله

وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر

فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين

فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها

وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا

يعلمون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون

كنيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر.

يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون

قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل

من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى

ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب

لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى

ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق

انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير

الآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ.

القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر

الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم

ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق

يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون

وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا

العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك

نعم فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين

فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون

لكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله

وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد

أخذتها وإلي المصير. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين.

بِرَحْمَتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم

ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم،

رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك

فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد

البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور

إنك في الأمر، وادع إلى ربك، إنك لعلى هدى مستقيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون.

ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير.

منكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سمى

0: لكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم.
1: استمعتم إلى تلاوة القارئ علي حجاج السويسي ما تيسر من آي الذكر الحكيم.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبتحية الإسلام الخالدة أحييكم أيها المستمعون والمستمعات، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وألتقيكم اليوم مع برنامجكم آية للتدبر. ونحن اليوم مع كلمة من الكلمات التي ورد ذكرها في القرآن الكريم لنتدبرها سويا، وهي كلمة أركسهم. يقول الله سبحانه: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم. كلمة واحدة لكنها تحمل عالما من المعاني، تصور انقلاب القلوب وانتكاس الفطرة وعودة الإنسان من نور الإيمان إلى ظلمة الكفر والنفاق. إن كلمة أركسهم تعني ردهم ونكسهم وأسقطهم بعد رفعة. فهؤلاء المنافقون تذوقوا شيئا من نور الإسلام وسمعوا آياته وشهدوا بركة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قلوبهم لم تصدق، فنكسوا على رؤوسهم وسقطوا في هوة الشك والرياء، وذلك جزاء من عرف الحق ثم تولى عنه. أيها المستمعون والمستمعات، ليس الارتكاس حدثا مفاجئا، بل هو نتيجة تراكم الذنوب واستمراء الخيانة مع الله، يبدأ حين تضعف الصلة بالله، وحين يتحول الإيمان من يقين إلى عادة، ومن عبادة إلى مظاهر، وحين تؤثر النفس الدنيا على الآخرة، وتقدم الهوى على الهدى، ويكون ذلك أول طريق الارتكاس. يقول سبحانه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فحين اختاروا الزيغ عاقبهم الله بإزاغة قلوبهم. وهكذا الارتكاس عقوبة قبل أن يكون قدرا، هو نتيجة لما كسبت الأيدي، كما قال سبحانه: بما كسبوا. أيها المستمعون والمستمعات، كم من إنسان كان من أهل الطاعة فإذا به يتراجع ويتبدل، وكم من طالب علم كان في دروب الهداية ثم انشغل بالدنيا فارتكس. إن أخطر ما في الارتكاس أنه خفي في بدايته، فيبدأ بتهاون في الصلاة، أو تساهل في الذنب، أو كبر يفسد القلب، ثم ينتهي إلى أن يرى الباطل حقاً والحق باطلا. وهنا تتحقق سنة الله، والله أركسهم بما كسبوا. فاحذر أخي المسلم أن يكون قلبك ممن تسحب منه أنوار الإيمان شيئا فشيئا حتى لا يشعر، فإن القلب إذا قسى لم يعد يرى النور ولو كان قريبا منه. الارتكاس ليس خاصا بالمنافقين الأوائل، بل هو خطر يتهدد كل قلب غفل عن ربه، فقد يركس المرء وهو في محرابه إن خالط عبادته رياء أو غرته نفسه بأنه على خير، وقد يركس العالم بعلمه إن جعله مطية لمصلحة أو جاه، وقد يركس الداعية فقد إخلاصه واستبدل وجه الله برضا الناس. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الدائم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فهو صلى الله عليه وسلم يعلم أن القلوب بيد الله، وأن الثبات نعمة، وأن الانتكاس عقوبة من جنس العمل. فلنحذر أيها الإخوة والأخوات، لنحذر من أن نكون ممن أركسهم الله بأعمالهم. فمن أراد الثبات فعليه بصدق التوجه إلى الله في السر قبل العلن، وبمحاسبة النفس على الخواطر قبل الأفعال، وبصحبة الصادقين. فإن من جالس أهل النور لا يركس في الظلمة، ومن عرض نفسه لمواطن الغفلة تهاوت قواه الروحية من حيث لا يشعر. وإلى أن ألتقيكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
4: إلا من أتى الله بقلب سليم.
2: بقلب سليم. إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي. إخراج زهرة بنت زاهر الكندية. بقلب سليم.
5: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم صل وسلم وأنعم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله بياكم في برنامجكم بقلب سليم. روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه: أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ولا تحط ورقها. فوقع في نفسي أنها النخلة، فكرهت أن أتكلم وثم أبو بكر وعمر. فلما لم يتكلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: هي النخلة. فلما خرجت مع أبي قلت: يا أبته، وقع في نفسي أنها النخلة. قال: ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. قال: أي عبد الله، ما منعني إلا أني لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت، أي يعني أنه استحى أن يتكلم رضي الله تعالى عنهم من أدبه. كيف يتكلم الصغير أمام الكبار، والكبار يعني بحضرته؟ إذن هذا الحديث يعطيك أن ضرب الأمثال هو يقرب المعنى، هو يقرب المعنى. لأن في الحديث أخبرنا عن شجرة مثلها مثل المسلم، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، والله عز وجل يقول: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فهذا مثل بديع وعظيم الفائدة، وهو مطابق لما ضرب له تمام المطابقة، والله عز وجل قد بداه: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا، يعني ألم ترى بعين قلبك كيف مثل الله عز وجل مثلا وشبه شبها للكلمة الطيبة وهي كلمة الإيمان ثم ختم المثل بقوله ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. إذن القصد من ضرب المثل هو التذكير الناس ودعوتهم إلى الاعتبار وإلى التعقل وإلى فهم كلام الله عز وجل. إذن المثل هو عبارة عن قول في شيء يشبه قولا في شيء آخر بينهما مشابهة ليتبين أحدهما من الآخر. وضرب الأمثال في القرآن نجد ذلك كثيرا، وأكثرها ربما جلها يكون في بيان التوحيد وتقرير الإيمان وإبطال الشرك. وما من شك أن التفكر في مثل هذه الأمثال القرآنية هو حياة للقلب، حياة للقلب ويقظة للقلب من غفلته. ولهذا يقول سبحانه وتعالى ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. فإن المثل من شأنه أنه يقرب المعنى إلى الأذهان، كما قال سبحانه ضرب لكم مثلا من أنفسكم، أي المثل هذا شيء أنتم تشهدونه وتفهمونه وهو من أنفسكم. الله أكبر.
4: إلا من أتى الله بقلب سليم.
2: بقلب سليم.
5: ويعني أمثال القرآن كثيرة، وهذه كلها لأجل تقريب المعنى. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى قال ضرب الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور، أولها التذكير لعلهم يتذكروا، كذلك الوعظ أنت تعظهم، والحث والزجر والاعتبار والتقرير وتقريب المراد للعقل وتصويره في صورة المحسوس بحيث يكون نسبته للعقل كنسبة المحسوس إلى الحس. وقد تأتي أمثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت الأجر على المدح والذم، وعلى الثواب والعقاب، وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره، وعلى تحقيق أمر وإبطال أمر. انتهى كلامه رحمه الله. إذا نظرت مثلا من هذه الأمثلة قوله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قال ابن سعدي رحمه الله هذا القرآن لو أنزله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، أي لكمال تأثيره في القلوب، فإن مواعظ القرآن أعظم المواعظ على الإطلاق، وأوامره ونواهيه محتوية على الحكم والمصالح المقرونة به، وهي من أسهل شيء على النفوس وأيسرها على الأبدان، خالية من التكلف، لا تناقض فيها ولا اختلاف ولا صعوبة فيها ولا اعتساف، تصلح لكل زمان ومكان وتليق لكل أحد. انتهى كلامه رحمه الله. كلام جميل جدا. وأيها المستمع الكريم حذاري حذاري من هجر القرآن، حذاري حذاري من هجر القرآن، كما قال سبحانه وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لأن هجر القرآن والعياذ بالله يجعلك لا تتذكر ولا تستفيد. فالقرآن يكثر من ضرب الأمثلة لأجل تقريب المعنى، والهجر هو يهدم هذا كله. وكما قال ابن القيم رحمه الله أن هجر القرآن أنواع: هجر السماع والإيمان به، وهجر العمل، وكذلك هجر تحكيمه والتحاكم إليه، وهجر تدبره، وهجر الاستشفاء والتداوي به في جميع الأمراض لا سيما أمراض القلوب. فالله الله أيها المستمع الكريم أن تحرص على فهم هذه الأمثال، وستجد أن القرآن والسنة فيهما من الأمثلة الشيء الكبير والكثير لأجل تقريب المعنى إلى الأذهان، حتى نستفيد من هذه الآيات ومن هذه الأحاديث النبوية المباركة. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه ولي ذلك القادر عليه. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
2: كنتم مع برنامج
4: بقلب سليم.
2: بقلب سليم، مسلم بن علي المسهلي وزهرة بنت زاهر الكندية.

0: عاد.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن مستمعين إلى تلاوة عطرة يتلوها عليكم القارئ عمار بن درويش الفوزي.

0: استمعتم إلى آيات بينات من كتاب الله، تلاها عليكم القارئ عمار بن درويش الفوري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 94 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 78 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله. وقد تقدم في ختام لقائنا الماضي أن هذه الجملة معطوفة على الجملة الفعلية تزل قدم بعد ثبوتها، وهي جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. تذوق فعل مضارع منصوب، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، وهو منصوب لأنه معطوف على فعل منصوب، وهو الفعل المضارع تزل، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وهذه الواو محذوفة في وصل الكلام لفظا لا خطا تخلصا من التقاء الساكنين، وهما واو الجماعة الذي وقع فاعلا وهو ضمير، والساكن الثاني هو اللام من كلمة السوء. وإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. السوء مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره: بما صددتم عن سبيل الله. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، والباء في هذا الموضع معناها السببية، والمعنى على جهة التقريب للمعنى: وتذوق السوء بسبب صدكم عن سبيل الله. ما مصدرية، وما المصدرية؟ حرف على المشهور. ما حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وما المصدرية موصول حرفي، والموصول لا بد أن تأتي بعده صلة الموصول، كان الموصول حرفا أو كان اسما. وصلة الموصول صددتم عن سبيل الله، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. صددتم فعل ماض مبني على السكون لأنه اتصل به ضمير الرفع وهو التاء، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. والميم حرف جمع مبني على السكون لا محل له من الإعراب، أو نقول تم ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. عن سبيل الله، عن حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، سبيل اسم مجرور بعن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، واسم الله مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وعن متعلق بالفعل صد، صددتم عن سبيل الله، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر عن والفعل صد، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر عن متعلق بالفعل صد. والجملة الفعلية صددتم عن سبيل الله واقعة بعد الموصول الحرفي ما، فهي جملة صلة الموصول، وجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. والمصدر المؤول من ما وما دخلت عليه في محل جر اسم مجرور بالباء، والتقدير: وتذوق السوء بصدكم عن سبيل الله. وحرف الجر وهو الباء لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل،
وقد تعلق بالفعل تذوق بما صددتم عن سبيل الله. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء والفعل تذوق، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل تذوق. والجملة الفعلية تذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله جملة لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، وهي الجملة الفعلية تزل قدم بعد ثبوتها، والتي وقعت صلة للموصول الحرفي أن، والذي أضمر لزوما بعد الفاء. ولكم عذاب عظيم. يجوز في هذه الجملة أن تكون جملة استئنافية، فقد ذكر ما يكون من عقوبة الدنيا أو من عاقبة اتخاذ الأيمان دخلا بينهم في الدنيا، وعند ذلك يخطر بالذهن سؤال ما العاقبة في الآخرة، فيأتي الجواب لكم عذاب عظيم. فيجوز في هذه الجملة أن تكون جملة استئنافية، وعلى هذا تكون هذه الواو التي صدرت بها هذه الجملة واو الاستئناف، والواو حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ووقع بعد الواو أو جاء بعد الواو جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. لكم اللام حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر اسم مجرور، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والجار والمجرور لكم في محل رفع خبر مقدم، ويكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائن لكم أو يكون لكم، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الخبر. عذاب مبتدأ مؤخر مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، عظيم صفة لكلمة عذاب مرفوعة وعلامة رفعها الضمة الظاهرة على آخرها. والجملة الاسمية لكم عذاب عظيم جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. وبذلك نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية وننتقل إلى إعراب الآية.

0: وجزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تشتر فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل بعهد الله جار ومجرور. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، عهد اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، واسم الله مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. ثمنا، قبل إعراب كلمة ثمنا نعود إلى الباء، فإن الباء حرف جر لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، وهو متعلق بالفعل تشتروا، لا تشتروا بعهد الله. فنلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء والفعل لا تشتروا، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل تشتروا، والباء داخلة على المتروك. وهذا هو الشأن في هذه الأفعال التي يستفاد منها الترك، فيترك شيء لشيء، فتركوا عهد الله والعياذ بالله لشيء، وهو الثمن الذي وصفه الحق تبارك وتعالى بأنه قليل، لأن ذلك الثمن وإن كان كثيرا في نظر الآخذ أو في نظر طائفة من الناس فإنه ليس شيئا أمام النعيم المقيم الذي أعده الحق تبارك وتعالى لمن وفى بعهده. وقد وصف الله تبارك وتعالى ذلك النعيم بقوله: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. ثمنا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. قليلا صفة لكلمة ثمنا منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها. والجملة الفعلية لا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا جملة لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وإن هنا قد تكون مفيدة للتعليل وتأتي كثيرا في القرآن الكريم لهذا المعنى. والمعنى على جهة التقريب: لأن الذي عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وما هنا اسم موصول، والمعنى إن الذي عند الله هو خير لكم. وعلى هذا لا بد لنا من الوقوف عند ركني إن، وهما اسمها وخبرها. وما هنا ليست ما الكافة والتي تكون زائدة وتتصل بإن فتكفها عن العمل أو تخرجها عن اختصاصها، وهو الدخول على الجملة الاسمية فتأتي بعدها جملة فعلية. بل إن ما هنا موصولة، ولذلك فلا بد لنا من الوقوف عند ركني إن وهما اسمها وخبرها. ذلك ما سيكون في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين الأكارم مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عباس إمام جمعة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد.

بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرض

0: استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عباس إمام جمعة من إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم. ودلالتها في القرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور زايد بن سليمان الجهضمي. إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن العظيم ليكون معجزة لنبينا الكريم وهداية وشفاء لكل ذي فكر سقيم. أنزله سبحانه معجزا نسجه وبيانه، قاطعا دليله وبرهانه، ثرية معانيه، متماسكة مبانيه، ساطعة في كل أفق أنواره، متجلية في كل حين أسراره، طيبة نفحاته، ظاهرة بركاته، شافية آياته، لا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء. وأفضل الصلاة وأزكى السلام على من أكرمه الله برسالة الإسلام واصطفاه على سائر الأنام وأوحى إليه روحا من أمره وجعله نورا مبددا غياهب الظلام، وعلى آله وصحبه الكرام وعنا معهم برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فنرحب بكم أيها المستمعون الكرام ونحن نغترف غرفة جديدة من يم القرآن الكريم في برنامج البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم، ممتثلين قول الحق تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وسنتناول اليوم كلمة جاءت على وزن فعل، وهي كلمة صيف، حيث انتهينا في الترتيب الهجائي إلى حرف الصاد مع الياء مما كان على وزن فعل أو فعلة. وقد وردت كلمة صيف في القرآن الكريم في قوله تعالى: لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. قال ابن فارس في مقاييس اللغة مبينا أصل الكلمة: صيف أصلان، أحدهما يدل على زمان والآخر يدل على ميل وعدول. فالأول الصيف وهو الزمان، يأتي بعد الربيع، ويقال للمطر الذي يأتي فيه الصيف أيضا صيف، وفي رواية صيف، وهذا يوم صائف وليلة صائفة. وأما المعنى الآخر فيقال: صاف عن الشيء إذا عدل عنه، صاف السهم عن الهدف يصيف صيفا، أي انحرف ولم يصل إلى الهدف. وفي الصحاح للجوهري: الصيف واحد فصول السنة وهو بعد الربيع، وقيل هو القيض. يقال صيف صائف وهو توكيد له، كما يقال ليل لائل. وفي لسان العرب لابن منظور: الصيف جمعه أصياف وصيوف، ويوم صائف أي يوم حار، وليلة صائفة أيضا حارة. ويقال في الصيف إذا نزل به المطر: الصيف، بتشديد الصاد وتشديد الياء معا. وكانت قريش ترحل رحلتين، واحدة في الشتاء إلى اليمن، وأخرى في الصيف إلى الشام. قال السمين الحلبي في عمدة الحفاظ: والعمري لقد أصابوا، حيث جعلوا هذا الفصل الحار في هذا الإقليم البارد والعكس، فامتن الله سبحانه وتعالى عليهم بذلك بأن أمنهم في هاتين الرحلتين. قال الله تعالى: لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال ابن العربي في أحكام القرآن: قال قوم: الزمان أربعة، شتاء وربيع وصيف وخريف، أي قسمه إلى أربعة أقسام. وقال قوم: هو شتاء وصيف قسمان، وقيل هو شتاء وصيف وقيض وخريف. قال مالك الشتاء نصف السنة والصيف نصفها الآخر. ونقل عنه قوله ولم أزل ألا أرى ربيعة ابن أبي عبد الرحمن ومن معه لا يخلعون عمائمهم حتى تطلع الثريا. وأراد بطلوع الثريا أن يخرج السعاة وتسير الناس بمواشيهم إلى مياههم، وأن طلوع الثريا هو بداية الصيف وبالتالي يكون نهاية الشتاء، وهذا مما لا خلاف فيه بين أصحابه. وقال ابن العربي والذي قال مالك الصح لأجل قسمة الله سبحانه وتعالى الزمان قسمين ولم يجعل لهما ثالثا، رحلة الشتاء والصيف. وذكر ابن عادل في كتابه اللباب في علوم الكتاب قولين في تفسير كلمة إلاف، أحدهما أنه مصدر ألف ثلاثيا، يقال ألف الرجل إلفا وإلافا نحو كتبته كتابا، ويقال ألفته إلفا وإلافا. وقد جمع الشاعر بينهما في قوله زعمتم أن إخوتكم قريش لهم إلف وليس لهم إلاف. والقول الثاني أنه مصدر آلف رباعيا نحو قاتل، وقال الزمخشري لموالفة قريش، وعند بعضهم مصدر آلف رباعيا بزنة أكرم، يقال آلفته أولفه إلافا. وذكرنا هذا لتصور إلفة قريش لرحلة الصيف لنتبين موضع المفردة في سياقها القرآني. فمعنى الإلاف الألفة والاعتياد والعهد الذي يجعل الشيء مألوفا وميسرا. فهنا إذن رحلة الشتاء كانت إلى اليمن جنوبا لأنها أدفأ، ورحلة الصيف كانت إلى الشمال شمالا لأنها أبرد. ووجه الامتنان هنا برحلة الصيف لما يتميز به فصل الصيف من ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ومن طول في ساعة النهار مقارنة بالليل، وهو أشد فصول السنة حرارة، يكثر فيه النشاط الخارجي من المساكن، وفيه يكون النضج الزراعي، وينتهي عادة بالانقلاب الصيفي الذي يشهد أبطأ غروب للشمس. فمن حيث ارتفاع درجات الحرارة تصل الحرارة إلى أعلى مستوياتها حيث قد تتجاوز 50 درجة في بعض الأماكن، وخاصة المناطق الصحراوية أو المدن التي تحيط بها الجبال. ومن حيث طول النهار وقصر الليل يطول النهار ويصبح أبطأ في الغروب مما يزيد من ساعات الضوء، وهذا ما تحتاجه الأشجار المثمرة صيفا. ومن حيث الأجواء الجافة والمشمسة فإنه يسود طقس مشمس وجاف مما يجعله مناسبا للأنشطة الخارجية خارج المساكن والرحلات الليلية. والأهم من ذلك هو نضج المحاصيل، فإنه يعد فصلا للنمو لمعظم الثمار والزراعات وخاصة النخيل كما في بلادنا التي يفسد ثمرها مع برودة الجو، وتهب فيه عادة رياح حارة في بعض المناطق تقضي على الكثير من الحشرات، إضافة إلى دورها البارز والمهم في تلقيح النباتات أو في نضج الثمار كالرطب مثلا. فالصيف إذن أنعم الله به على عباده وامتن به على قريش أن وفقهم للرحلة فيه، وجعلهم يألفون ذلك مستمتعين بخيرات الشام وبطقسها الجميل المعتدل. إذن فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وبهذا نصل إلى ختام حديثنا، سائلين الله سبحانه وتعالى دوام التوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم. البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم. مع تحيات الدكتور زايد بن سليمان الجهضمي، والمخرجة مريم بنت عيسى البلوشية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: وهذا البلد الأمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: ولقد أهلكنا

ذلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيب

عليك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا

وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام.

السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار والبداية مع أبرز العناوين. الولايات المتحدة وإيران تستعدان اليوم لبدء جولة مفاوضات جديدة في سويسرا. شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على مناطق في قطاع غزة. الميزان التجاري لسلطنة عمان يسجل بنهاية مارس الماضي فائضا يقدر بمليار و540 مليون ريال عماني. ومجموعة أسياد تسجل خلال السنوات العشر الماضية إيرادات صافية بأكثر من 700 مليون ريال عماني. إلى التفاصيل. تنطلق اليوم في سويسرا جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الحرب في الشرق الأوسط، وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن المحادثات الفنية المنبثقة عن مذكرة تفاهم إسلام أباد ستعقد في سويسرا في إطار متابعة تنفيذ التفاهمات التي جرى التوصل إليها بين الولايات المتحدة وإيران. وذكرت الوزارة في بيان أن ممثلين عن الولايات المتحدة برئاسة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ووفد يضم ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وإيران برئاسة محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني ووزير الخارجية عباس عراقجي سيشاركون في هذه المحادثات، إلى جانب وسطاء من بينهم رئيس وزراء باكستان شهباز شريف ورئيس الأركان عاصم منير. وستركز المناقشات على الجوانب الفنية اللازمة لتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار وتعزيز الثقة المتبادلة بين الأطراف المعنية. أعلنت القيادة العسكرية المشتركة الإيرانية في بيان إيقاف الملاحة البحرية في المنطقة مجددا بسبب ما وصفته بعدم التزام الولايات المتحدة الأمريكية بوقف الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان. وأحذر البيان الذي بثه التلفزيون الإيراني الرسمي من أن طهران ستتخذ خطوات لاحقة في حال استمرار إسرائيل بخرق بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران. من جانب آخر، أعلنت طهران توجه وفد إيراني مفاوض إلى سويسرا اليوم لبحث الخطوات الفنية لتطبيق مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة، محذرة في الوقت نفسه من أن الاتفاق سيكون في خطر ما لم تنفذ الولايات المتحدة تعهداتها. شن الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على بلدات وقرى في جنوب لبنان وأوقعت عددا من القتلى والجرحى، وذلك بعد ساعات من إعلان الولايات المتحدة الأمريكية أن إسرائيل وحزب الله اتفقا على وقف إطلاق النار في لبنان. يأتي ذلك في وقت أكدت فيه وزارة الخارجية الأمريكية بعقد جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن الأسبوع المقبل. ارتفعت حصيلة الشهداء للفلسطينيين إلى 10 أشخاص في مناطق في قطاع غزة جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي، بينهم 4 أشخاص من عائلة واحدة. وأفادت مصادر طبية باستشهاد مسن بعد إصابته برصاص بحرية الاحتلال في مدينة غزة، كما استشهد 4 فلسطينيين بينهم امرأتان وطفل في مبنى يضم شققا سكنية، كما استشهدت امرأة في بلدة بيت لاهية. وفي رام الله اعتقلت قوات إسرائيلية 4 فلسطينيين من قرية دير أبو مشعل شمال غرب المدينة بعد اقتحام القرية ومداهمة عدد من المنازل والعبث بمحتوياتها، كما أغلقت قوات الاحتلال المدخل الغربي لقرية المغير شمال شرق رام الله في الاتجاهين ومنعت المواطنين من المرور. أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت 187 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية فوق عدة مناطق روسية. وذكرت الوزارة في بيان لها أن المسيرات استهدفت مناطق في مقاطعات بيلغورد وبريانسك وبكورسك وأوريول وموسكو، إضافة إلى إقليم كراسنودار.
بدورها استهدفت أوكرانيا مصفاة تيومين للنفط في منطقة الأورال الروسية الواقعة على بعد نحو 2000 كيلومتر من الحدود الأوكرانية في إطار هجماتها المتواصلة على منشآت الطاقة داخل الأراضي الروسية. وقال ألكسندر مور حاكم منطقة تيومين إن فرق الطوارئ تعمل في موقع المصفاة عقب سقوط حطام في محيطها، مشيرا إلى أن المعلومات الأولية تفيد بعدم تعرض المنشأة لأضرار وأنه تم إجلاء العاملين فيها احترازيا. وحذر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي من أن القوات الروسية تستعد لشن هجوم وشيك واسع النطاق على أوكرانيا، وطالب السكان بضرورة توخي الحذر الشديد. وأسفرت الضربات الروسية في أنحاء متفرقة من أوكرانيا عن مقتل 6 أشخاص على الأقل. لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون جراء انفجارين وقعا على جانب طريق في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان. وقالت الشرطة إن شاحنة صغيرة كانت تقل ركابا استهدفت بعبوة ناسفة يدوية الصنع يجري التحكم بها عن بعد، وأضافت أن المصابين كانوا ينقلون إلى المستشفى لتلقي العلاج الطارئ عندما انفجرت عبوة ناسفة ثانية ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص آخرين. يبدأ موسم خريف ظفار أحد أبرز المواسم المناخية والسياحية في سلطنة عمان فلكيا اليوم، ويستمر حتى 21 من سبتمبر القادم. وتتأثر الولايات الساحلية بمحافظة ظفار خلاله بالرياح الموسمية القادمة من بحر العرب والمحيط الهندي المصحوبة بتدفق السحب والأمطار والرذاذ. ويضفي الموسم أجواء تتسم بانخفاض درجات الحرارة وانتشار الضباب فيما تكتسج الجبال والسهول بالغطاء النباتي الأخضر، الأمر الذي يجعل المحافظة وجهة سياحية مفضلة للزوار من داخل سلطنة عمان وخارجها. وتواصل الجهات الحكومية والخاصة المعنية تهيئة المرافق والخدمات والطرق والمواقع السياحية وتوفير التسهيلات اللازمة لاستقبال الزوار وسط توقعات بارتفاع أعداد السياح خلال الموسم الحالي، مدعومة بتشغيل عدد من شركات الطيران الإقليمية رحلات مباشرة إلى مطار صلالة. سجل الميزان التجاري لسلطنة عمان فائضا بلغ 1,540,000,000 ريال عماني حتى نهاية شهر مارس 2026، مقارنة بفائض بلغ 1,530,000,000 ريال عماني خلال الفترة ذاتها من عام 2025. وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات انخفاض إجمالي قيمة الصادرات السلعية بنسبة 8.5% لتسجل 5,300,000,000 ريال عماني بنهاية شهر مارس 2026. كما انخفض إجمالي الواردات السلعية المسجلة أيضا إلى سلطنة عمان بنسبة 11.7% لتصل إلى 3,800,000,000 ريال عماني. ويعزى انخفاض قيمة الصادرات السلعية بشكل رئيسي إلى انخفاض قيمة صادرات من النفط والغاز التي بلغت 3,400,000,000 ريال عماني بنهاية شهر مارس 2026، مسجلة انخفاضا نسبته 13%. فيما شهدت قيمة إعادة التصدير من سلطنة عمان ارتفاعا إلى 367,000,000 ريال عماني بنهاية شهر مارس 2026، مسجلة نموا بنسبة 4.6% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025. جاء تأسيس مجموعة أسياد في عام 2016 من منطلق رؤية وطنية تستهدف بناء منظومة لوجستية متكاملة تحت مظلة واحدة وتعزز تنافسية سلطنة عمان وتوظف موقعها الجغرافي ليكون جسرا يربط حركة التجارة بين الشرق والغرب ومحركا للنمو والتنويع الاقتصادي. وقد احتفلت المجموعة بمرور 10 سنوات على تأسيسها تحت شعار عقد من الموثوقية يقود ترابطا عالميا.
استعرضت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المخطط السياحي لواجهة الدقم البحرية الهادف إلى تعزيز الاستثمارات النوعية وترسيخ مكانة الدقم كوجهة سياحية واستثمارية واعدة. ويمتد المخطط على مساحة 31 كيلومترا مربعا وبواجهة بحرية طولها 15 كيلومترا، ويشمل تطوير أكثر من 2600 وحدة ضيافة فندقية و3700 وحدة سكنية بحلول عام 2040. كما يتضمن المشروع مساحات تجارية وثقافية وترفيهية واسعة مع توقعات باستقطاب نحو 370 ألف زائر سنويا، مستفيدا من موقع الدقم الاستراتيجي وبنيتها الأساسية المتطورة. 20 شركة عمانية من قطاعات اقتصادية متنوعة تشارك هذا العام في معرض الجزائر الدولي 57 الذي يفتح أبوابه غدا الاثنين، وتهدف مشاركة الشركات العمانية في هذا الحدث لاكتشاف فرص النمو والتوسع المتاحة والاطلاع على أحدث الاتجاهات والابتكارات الاقتصادية، بما يسهم في دعم جهود التنويع الاقتصادي وتعزيز صورة سلطنة عمان كمصدر موثوق في صناعة منتجات عالية الجودة بمواصفات ومعايير دولية. ومن المتوقع أن يشكل المعرض منصة مهمة لعقد صفقات تجارية وإجراء لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال العمانيين ونظرائهم من مختلف دول العالم، بما يسهم في تنشيط التبادل التجاري والاستثماري وتعزيز تنافسية المنتج العماني في الأسواق الخارجية. وصلت منصة عمان للأعمال تعزيز دورها بوصفها البوابة الرقمية الرئيسة لبيئة الاستثمار في سلطنة عمان، مدعومة بجهود وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لتبسيط الإجراءات وتسريع التحول الرقمي. وأظهرت بيانات الربع الأول من عام 2026 إنجاز 38,551 معاملة عبر قناة الخدمة الذاتية، ليرتفع إجمالي المعاملات التراكمية المنجزة من خلالها إلى أكثر من 1,158,000 معاملة، وبلغ إجمالي المعاملات المنجزة عبر مختلف قنوات المنصة 62,605 معاملات خلال الربع الأول، ليرتفع إجمالي المعاملات التراكمية منذ تدشين المنصة إلى أكثر من 3,094,000 معاملة. دخل قطاع الملح في سلطنة عمان مرحلة جديدة من التطور الصناعي مدعوما بمشروعات متخصصة واستثمارات تتجاوز مليار دولار أمريكي، تستهدف التوسع في الصناعات التحويلية المرتبطة بالملح ومشتقاته. وأشارت البيانات إلى أن إنتاج الملح خلال عام 2025 بلغ نحو 40 ألف طن، صدر منها ما يقارب 30 ألف طن، فيما بلغ الاستهلاك المحلي نحو 10 ألاف طن، ما يعكس تنامي الطلب الخارجي على المنتج العماني. وتستند خطط التوسع إلى 4 مناطق امتياز تعدينية للملاحات البحرية في محافظة الوسطى، مع طاقة إنتاجية متوقعة تصل إلى 5 ملايين طن سنوياً، إلى جانب التوسع في الصناعات الكيميائية ذات القيمة المضافة. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. الولايات المتحدة وإيران تستعدان اليوم لبدء جولة مفاوضات جديدة في سويسرا. شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على مناطق في قطاع غزة. الميزان التجاري لسلطنة عمان يسجل بنهاية مارس الماضي فائضا يقدر بمليار و540 مليون ريال عماني. ومجموعة أسياد تسجل خلال السنوات العشر الماضية إيرادات صافية بأكثر من 700 مليون ريال عماني. مستمعينا، حرر لكم هذه النشرة سامي بن رجب أسلمي، نفذها لكم على الهواء مباشرة ملاذ بن طالب اليوسفي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: وهذا البلد الأمين.
2: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ ظفر الجليب.

النصب وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا ذا القوة المتين يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.
2: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: أنصتنا إلى كتاب الله بعدما قرأ على مسامعكم الشيخ طالب بن سعيد القنوبي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ طارق عبد الباسط.

استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ طارق عبد الباسط. رب

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: ويقطع يسبح التسبيح من مطر أو من صياح صيحة أو من هلاك نفسه أو ماله وكل ما قد كان من أمثاله، كذاك إن رأى سواه يهلك فإنه نجاته يستدركه، ينجيه لوقت الصلاة فاتا لكنه يستأنف الصلاة، قلت إذا خاف فوات الوقت يفعل ما يمكنه أن يأتي، لو لم يطق منها سوى الإيماء يومي ويذهبن للإنجاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيكم.
2: آمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. ولا صلاة للذي تقدم إمامه أو قبله قد أحرم. نزل الحديث هنا في وجوب متابعة الإمام، وكذلك نزل الكلام في الحديث. ما هو الحديث؟ تفضل. عن أبي هريرة.
3: عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون.
1: اتفقنا. ما معنى قوله يؤتم به؟ نعم.
2: يقتدى به ويتابع.
1: طيب، يبين صفة المتابعة حيث قال: فإذا كبر فكبروا، ما كذلك؟ فإذا كبر فكبروا. نحن أعطيناكم كم مسألة هنا في هذا الموضوع؟ 4 أو 5 مسائل. إذا كبر قبل الإمام متعمدا، إذا كبر قبل الإمام ناسيا ولم يعد التكبير، زين؟ إذا كبر الإمام وكبر ما خلفه ثم أعاد الإمام التكبير، ما كذلك؟ على 3 مسائل. إذا كان المأموم
3: أصم.
1: ونبهنا على شيء من يفعله بعض العوام عندما يأتون الاستدراك يؤخرون التكبير. قد عرفتم أنه لا بد من التكبير، أن المستدرك أولا يوجه ثم يكبر تكبير الأحرام ثم يتبع الإمام حيث ما كان، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقوا، لكن لا بد من تكبير الأحرام أولا. ومن فعل ذلك أخر التكبير ولم يكبر تكبير الأحرام تعتبر صلاته لما غير صحيح، ما كذلك؟ لأنه لم يدخل الصلاة. دخول الصلاة بماذا؟
2: بتكبير
1: الأحرام، ما كذلك؟ نعم. فإذا كبر فكبر. في بعض الروايات: وإذا قرأ فاستمع، يعني متابعة الإمام في قراءة الفاتحة ومتابعة الإمام في قراءة السورة. متابعة الإمام في قراءة الفاتحة يقرأ خلفه، بعده يقرأ بعده آية آية أو كلمة كلمة، يتأخر عنه ويتابعه آية آية أو كلمة كلمة حتى إيش؟ حتى ينتهي من الفاتحة، ما كذلك؟ قد يسأل سائل يقول: إذا بدأ المأموم بقراءة الفاتحة قبل إمامه ثم تذكر، هل يبدأ بالفاتحة بعد الإمام ولا ينتظر الإمام حتى يصل ثم يتابعه. بالمثال يزول الإشكال، المأمون بدأ بالفاتحة قبل الإمام، عندما وصل قوله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين بدأ الإمام بالفاتحة، هل ينتظر حتى يصل الإمام هنا ثم يتابعه ولا يبدأ بالفاتحة؟ ماذا تقول إبراهيم؟
4: نعم، أقول يرجع،
1: يرجع حتى يتابع الإمام.
4: نعم،
1: وفعله ذلك يعني كفعل الشيان معفو عنه.
4: نعم،
1: مثلك وكون أتى ببعض الفاتحة أتى به بغير محلها قبل الإمام، والواجب عليه أن لا يسبق إمامه. نعم. مثلك فيه؟
4: نعم.
1: هناك قول آخر.
3: نعم. نعم. ينتظر إمامه.
1: ينتظر الإمام حتى يصل، حتى إيش؟
3: ثم يتابع.
1: حتى لا يكرر
3: الفاتحة.
1: حتى لا يكرر الفاتحة. الفاتحة بس احتكارها.
3: نعم.
1: مثلك تقدم معكم هذا الكلام. تقدم معكم.
3: نعم.
1: ومنعوا.
3: تكراره الحمد.
1: نعم.
3: وللتحيات بمعنى العمد.
1: بمعنى العمد. ونقضوا
3: صلاة المكرر.
1: زين. زين. وعذر الناس هناك بعضهم. لكن القائلون بأنه يرجع، فهذا ما يعتبر تكرار، ما يعتبر أنه أتى بها في غير محلها، فلا بد من إعادتها في محلها. محلها يكون بعد إيش؟ بعد الإمام. ما كذاك؟
3: نعم.
1: زين. طيب أكمل الإمام الفاتحة، أكمل المأموم الفاتحة. شرع الإمام في السورة. فيشعر يكون واجب المأموم هنا، واجبه الاستماع. هل يقرأ معه السورة؟
3: لا.
1: الجواب لا، يقرأ معه السورة. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فعن عبادة بن الصامت. عبادة بن الصامت قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداء فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قال قلنا أجل، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة إلا بها، لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة إلا بها. نهاهم عن أي شيء؟ عن القراءة مطلقا، عن قراءة السورة مثلك ما عدا الفاتحة. القراءة ما عدا الفاتحة الاستثناء، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة إلا بها، سواء كان المصلي إماما أو ماموما أو فذا، فلا بد من قراءة فاتحة الكتاب. وكذلك أما قراءة القرآن بعد الفاتحة، فحال عندما يقرأ الإمام يعني القرآن بعد الفاتحة، فعلى المامومين إيش؟ الاستماع، الاستماع، وليس لهم أن يقرأوا وراء الإمام لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. زين. وهنا حول الموضوع يعني مسائل. المسألة الأولى، إذا قرأ المأموم خلف الإمام غير الفاتحة، قرأ القرآن خلف الإمام، فما حكم صلاته؟ هل صلاته صحيحة ولا غير صحيحة؟ وهل هناك فرق بين العمد وبين النسيان؟ فضل أجيبه.
3: نعم شيخ.
1: نعم.
3: إذا تعمد.
1: إذا تعمد نعم.
3: تفسد صلاته.
1: نعم. وإذا
3: فعل ناسيا فلا بأس.
1: ما عليه شيء. طيب يسألك سائل.
3: نعم.
1: يقول تدخل عليه الإعادة. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمره بالإعادة.
3: لأن هذا تعمد.
1: طيب هكذا كانوا يقرؤون عن عمد، سألهم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قال قلنا أجل، فنهاهم عن ذلك.
3: نعم. نعم. كانوا الحكم لا يعرفونه سابقا.
1: نعم سابقا ونهاهم عن ذلك.
3: نهاهم
1: كانوا
3: عن
1: ذلك. لا يعرفون الحكم. ما كذا؟
3: نعم.
1: طيب بعض العلماء قال عليهم الإعادة. عليهم الإعادة. لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وقوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أما إذا كان ناسي ما عليه شيء، ما كذاك؟
3: طيب
1: معه الجواب، ها؟ لا يقرأ الماموم غير الحمد، واختلفوا في زايد
3: بالعمد،
1: وإن يكون زاد على النسيان فليس فيه النقم بالقرآن. فهمت الجواب؟ لا يقرأ الماموم غير الحمد، نهي. طيب إذا قرأ ما حكم صلاته؟ واختلفوا في زايد بالعمد، وإن يكن زاد على النسيان فليس فيه النقب بالقرآن. ما كذاك؟ سمعتمه؟ طيب إذا استمع ولم يسمع، استمع ولم يسمع، هل عليه شيء؟ مثل أصم أو المسجد، مسجد كبير ما شاء مكبر صوت، فالذي لم يسمع القراءة هل عليه شيء؟
3: لا.
1: لماذا؟ لأنه مأمور
3: بالاستماع،
1: بالاستماع، لم يمر بالسماع وإنما أمر بالاستماع. والله سبحانه وتعالى يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وإن يكن مستمعا لم يسمع شيئا فما عليه بأس فاسمعي، لأنما المفروض الاستماع له إذا يقرأ لا السماع. فرث البيتين. وإن يكن مستمعا لم يسمع شيئا فما عليه بأس فاسمعي، لأنما المفروض الاستماع له إذا يقرأ لا السماع. نعم. زين. المسألة الثالثة، المسألة الثالثة، إذا سهى عن الاستماع، سهى الماموم عن إيش؟ عن استماع السورة، كما هو شأن كثير من المصلين عندما تسألهم بعد فراغ الصلاة ماذا قرأ الإمام في الركعة الأولى من فريضة المغرب، تجد كثير منهم لا يجيبون عن ذلك. لماذا؟ لأنهم سهوا عن الاستماع. ما كذاك؟ يعني شيء معروف يعني. طيب إذا سهى الماموم عن الاستماع ماذا يؤمر؟ اسمعوا الجواب. وهكذا إذا سهى المصلي عن استماع الذكر إذ يصلي فإنه قيل عليه يبدله من بعد ما تم الإمام يفعله. هاتون بيتين. وهكذا إذا سهى المصلي عن استماع الذكر، إيش مراد بالذكر؟
3: القرآن.
1: وهكذا إذا سهى المصلي عن استماع الذكر إذ يصلي فإنه قيل عليه يبدله من بعد ما تم الإمام ويفعله، يعني بعد يصلي الإمام يقوم ويقضي. كيف يقضي؟ يقرأ مثلا ما يكفي من القرآن ثلاث آيات، هل عليه أن يأتي بالسورة التي قرأها الإمام؟ لا، ليس عليه ذلك من أي مكان. وبعض العلماء قال ليس عليه ذلك، ما عليه قضاء، وإنما عليه تقول سهو. ما كذلك؟ رأيت مثلا قالوا له هو المصلي سهى عن القراءة، قرأ الفاتحة وركع بعد أن استوى راكعا، بعض العلماء قال عليه أن يرجع ويقرأ السورة، وبعض قال إذا استوى راكعا فليس عليه أن يرجع وإنما يقبل ذلك بإيش؟
3: تقول
1: السهو. نابه هذا عليه معك فعال يسجد سجدتي السهو كما سأل علم ثلاث مسألة. طيب الرابعة، الرابعة إذا أحرم الماموم والإمام يقرأ السورة، إذا أحرم الماموم والإمام يقرأ السورة، هنا السؤال، هل داخل يستمع السورة ولا يقرأ الفاتحة ثم يستمع ما بقي من السورة؟
3: نعم
1: نعم،
3: يستمع إلى السورة،
1: يستمع السورة.
3: نعم
4: نعم
1: نعم. وبعد ذلك،
3: وبعد ذلك
1: يقوم يقبل الفاتحة،
3: يقوم يقضي الفاتحة.
1: هو العمار كانك نعم. تقول غير هذا القول.
4: نعم.
1: وتقول ده
4: قيل قرأ الفاتحة، قيل إذا كان الإمام يطوف الصلاة ويمكنه أن يقرأ الفاتحة فليقرأ الفاتحة ثم يستمع.
1: من هذا قول ها؟
4: نعم.
1: لأن بعض العلماء قال إذا كانت سورة طويلة،
4: نعم،
1: ويمكن للداخل أن يقرأ الفاتحة ويستمع ما بقي من السورة فليفعل ذلك.
4: نعم.
1: وكذا؟
4: نعم.
1: لكن أكثر غير هذا، لأن هذا مخالف على كل حال الآية، وإذا قرئ القرآن
4: فاستمعوا له
1: وأنصتوا. وكذلك؟
4: نعم.
1: فإذا عند قراءة القرآن مأمور بالقراءة ولا بالاستماع؟
4: استماع.
1: مأمور بالاستماع. وكذلك الحديث، ما الحديث؟ فما أدركتم فصلوا فما فاتكم فقروا. فما أدركتم، أين أدركت الإمام؟ أدركته في قراءة السورة. حيث تتابع حيث لأنك أدركته في قراءة السورة. وكذلك؟ زين. وهنا يتفرع على هذا شيء واحد، أنت على كل حال شرعت في الاستماع، في الاستماع اسمع السورة، هل لك أن ترجع تأخذ القول الثاني إلى الفاتحة بعد أن شرعت في الاستماع؟ وكذلك أيضا لو شرعت في قراءة الفاتحة أخذ بهذا القول، هل لك أن ترجع تترك الفاتحة وتستمع؟ هل السؤال واضح ولا واضح؟
4: نعم.
1: مو السؤال هو السؤال سلطان.
5: السؤال في من شرع في الاستماع.
1: في الاستماع نعم زين.
5: هل له أن يرجع ليقرأ الفاتحة؟
1: نعم يرجع عن إيش؟
5: عن الاستماع.
1: عن الاستماع نعم. ويأخذ بالقول الثاني ويقرأ الفاتحة.
5: نعم.
1: بعد أن شرع الاستماع.
5: نعم.
1: هل له ذلك؟
5: لا ليس له ذلك.
1: طيب والثانية؟
5: والثانية في من شرع في قراءة الفاتحة.
1: نعم ثم.
5: ثم أراد أن يستمع.
1: أن يستمع.
5: هل يرجع؟ هنا لا يرجع.
1: ليس له يرجع.
5: ليس له أن يرجع.
1: وإذا رجع، إذا رجع من الاستماع إلى قراءة الفاتحة أو بالعكس، لو علم قال بفساد صلاته وقيل بعلم فسادها.
5: نعم.
1: وقيل إذا رجع من قراءة الفاتحة إلى الاستماع عليه يعاد الصلاة، أما إذا رجع من الاستماع إلى قراءة الفاتحة فليس عليه إعادة. واضح الآن؟
5: نعم.
1: نعم. زين. فإذا كبر فكبر. طيب. وإذا ركع فاركع. الركوع يعني يركع المأموم بعد هيش بعد ركوع الإمام. وشوف هنا الفاء فاركعوا، ها؟ لأن الفاء هيش تقول لأي شيء؟
5: تعقيب.
1: تعقيب فاركعوا. يركع بعده. طيب إذا ركع قبله متعمدا.
5: نعم.
1: نعم. متى تصلي صلاته؟
5: فسد صلاته.
1: نعم.
3: غير صحيح.
1: غير صحيح. طيب ركع قبله ناسيا، ركع ناسيا ثم تذكر، هل يرجع ويركع بعد إمامه ولا ينتظره وهو راكع حتى يركع الإمام ثم يتابعه؟ واضح سؤالته؟
5: نعم.
1: طيب ماذا تقولون؟
4: نعم. قيل يرجع.
1: يرجع. وقيل
4: ينتظر.
1: ينتظر حتى إيش؟ لأن الرجوع هذا قالوا زيادة زيادة عمل.
4: نعم.
1: ويبقى مكانه حتى يصل إليه الإمام.
4: نعم.
1: كونه ركع قبل الإمام هذا أكو حال مغتفر لأنه ناسي ما كذا.
4: نعم.
1: وبعض العلماء قال لا هذا ما يعتبر عمل، الرجوع إلى الصلاة يرجع إلى إيش؟ إلى المحل الذي خرج منه قبل الإمام، ما يعتبر عمل هذا، عليه أن يرجع. ويقول هو الذي صححه القطب رحمة الله عليه. وكذلك أيضا إذا سهى في السجود، إذا مثلا سبق إمامه بيش بالسجود متعمدا تعتبر صلاته إيش؟ غير صحيح. طيب وإذا سجد قبل إمامه ثم تذكر، هل يبقى مكانه حتى يسجد الإمام ولا يرجع؟ هو الكلام هناك، هو الكلام هنا. نعم. وانتبهوا المرأة رقم حال المسألة فيها تحذير، فيها تشديد، فيها وعيد. ما الحديث بالنسبة للسجود؟ حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يخشى
5: أحدكم
1: ها؟
5: إذا رفع رأسه
1: قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو
4: صورة حمار
1: أو صورته صورة حمار. حيث كما أنه يركع بعده ويسجد بعده، كذلك أيضا يرفع رأسه من الركوع بعد الإمام، ويرفع رأسه من السجود يعني بعد الإمام. ما كذاك؟ طيب الوقت انتهى والحديث له بقية إن شاء الله. بارك الله فيكم. زين. ولازل الحديث حول متابعة الإمام. ما كذاك؟
5: طيب.
1: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن يقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله وارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام عليكم والحمد لله بعد.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه، تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية، شذرات إسلامية، شذرات إسلامية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبتحية الإسلام الخالدة أحييكم أيها المستمعون والمستمعات، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وألتقيكم اليوم مع برنامجكم آية للتدبر. ونحن اليوم مع كلمة من الكلمات التي ورد ذكرها في القرآن الكريم لنتدبرها سويا، وهي كلمة أركسهم. يقول الله سبحانه: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم. كلمة واحدة لكنها تحمل عالما من المعاني، تصور انقلاب القلوب وانتكاس الفطرة وعودة الإنسان من نور الإيمان إلى ظلمة الكفر والنفاق. إن كلمة أركسهم تعني ردهم ونكسهم وأسقطهم بعد رفعة. فهؤلاء المنافقون تذوقوا شيئا من نور الإسلام، وسمعوا آياته، وشهدوا بركة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قلوبهم لم تصدق، فنكسوا على رؤوسهم وسقطوا في هوة الشك والرياء، وذلك جزاء من عرف الحق ثم تولى عنه. أيها المستمعون والمستمعات، ليس الارتكاس حدثا مفاجئا، بل هو نتيجة تراكم الذنوب واستمرار الخيانة مع الله، يبدأ حين تضعف الصلة بالله، وحين يتحول الإيمان من يقين إلى عادة، ومن عبادة إلى مظاهر، وحين تؤثر النفس الدنيا على الآخرة، وتقدم الهوى على الهدى، ويكون ذلك أول طريق الارتكاس. يقول سبحانه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فحين اختاروا الزيغ عاقبهم الله بإزاغة قلوبهم. وهكذا الارتكاس عقوبة قبل أن يكون قدرا، هو نتيجة لما كسبت الأيدي، كما قال سبحانه: بما كسبوا. أيها المستمعون والمستمعات، كم من إنسان كان من أهل الطاعة فإذا به يتراجع ويتبدل، وكم من طالب علم كان في دروب الهداية ثم انشغل بالدنيا فارتكس. إن أخطر ما في الارتكاس أنه خفي في بدايته، فيبدأ بتهاون في الصلاة، أو تساهل في الذنب، أو كبر يفسد القلب، ثم ينتهي إلى أن يرى الباطل حقا والحق باطلا. وهنا تتحقق سنة الله، والله أركسهم بما كسبوا. فاحذر أخي المسلم أن يكون قلبك ممن تسحب منه أنوار الإيمان شيئا فشيئا حتى لا يشعر، فإن القلب إذا قسى لم يعد يرى النور ولو كان قريبا منه. الارتكاس ليس خاصا بالمنافقين الأوائل، بل هو خطر يتهدد كل قلب غفل عن ربه، فقد يركس المرء وهو في محرابه إن خالط عبادته رياء، أو غرته نفسه بأنه على خير، وقد يركس العالم بعلمه إن جعله مطية لمصلحة أو جاه، وقد يركس الداعية فقد إخلاصه واستبدل وجه الله برضا الناس. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الدائم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فهو صلى الله عليه وسلم يعلم أن القلوب بيد الله، وأن الثبات نعمة، وأن الانتكاس عقوبة من جنس العمل. فلنحذر أيها الإخوة والأخوات، لنحذر من أن نكون ممن أركسهم الله بأعمالهم. فمن أراد الثبات فعليه بصدق التوجه إلى الله في السر قبل العلن، وبمحاسبة النفس على الخواطر قبل الأفعال، وبصحبة الصادقين. فإن من جالس أهل النور لا يركس في الظلمة، ومن عرض نفسه لمواطن الغفلة تهاوت قواه الروحية من حيث لا يشعر. وإلى أن ألتقيكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، عبادة مكافحة التصحر.
2: يا أيها الذين آمنوا اركعوا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم، وطاب الذين توقد حرارة الإيمان فيهم شعور استخلافهم، فيمضون متوكلين يحيلون هجير الأرض بستانا، يبتغون فضلا من الله ورضوانا. تربي مراشد هذا الدين الكريم العباد ليقفوا وقفة مسؤولة، وهم يرون غمرة القحط ضاربة وجه الأرض، وتسلل رمال التصحر ملتهمة مساحات خضراء في بقاعها. إنه من الابتلاءات التي يمتحن بها الناس، والمؤمن ليس من شأنه الوقوف متفرجا وجلا أو متحسرا يلقي لومه وعتابه. إنما يرى بعين إيمانه في تشققات الأرض رسائل تستنهض النفوس لعمارة الأرض والإسهام في حفظها ووقايتها شر المخاطر. والجفاف أزمة مناخية تعانيها بلاد شتى، ابتلاء يدعونا لمراجعة علاقاتنا بالخالق وبالخليقة، مناديا لاستشعار أمانة الاستخلاف، دافعا للمشاركة الفاعلة لحفظ توازن هذه البسيطة التي هيأ الحق بيئتها لنا. وحينما نطالع ما يبذل اليوم من جهود دولية ترمي للحد من تدهور الأراضي، نجد أن ديننا الحنيف قد خط المعالم الواضحة لهذه المواجهة من قبل. في هذه التشريعات النابضة بالحياة، لقد جعل من إحياء الأرض الموات من عبادات المؤمن وقرباته، يتجلى فيها تنظيم اقتصادي في إعلان مبكر للصحوة الخضراء التي تقاوم التصحر وتبعث الحياة في التربة. وفي مراشد ديننا نجد سبقة لا يقف عند حدود تحفيز النفوس للنهضة المخضرة، إنما يعمق ثقافتها لتكون ذات ديمومة حتى في أحلك الظروف وأصعبها. حين جاء الأمر النبوي بغرس الفسيلة ولو قامت القيامة، هي دعوة لافتة إلى المبادرة بالعمل النافع وعدم الاستسلام لليأس، وحتى عند اقتراب النهاية ليبقى غرس الخير قيمة عظيمة تزرع الأمل وتعمر الحياة بالفعل الصالح، كما ورد النهي عن قطع الشجر حتى أثناء الحروب. هكذا نجد في هذا الدين الكريم منظومة متكاملة مدهشة بجمعها بين يقين القلوب وعطاء الأيادي. ومكافحة الجفاف والتصحر مظهر من مظاهر عمارة أرضنا ببث الروح في مواتها وإعادة التشجير في ربوعها وترشيد استهلاك مياهها وصون التربة من الاستنزاف ووقايتها شر التدهور. لك الحمد، لك الحمد فاحت به الأربع ويشدو به كوننا أجمع. لك الحمد أجمل قول سرى، لك الحمد أعذب ما يسمع. ترتله الريح في جريها وتنشده السحب إذ تهمع. تبسمت الأرض لما بكى غدا ضاحكا وجهها البلقع. ويكتبه النبت في تربه سطورا تسبح إذ تطلع. ترنمت الورق تشدو به وأظهره روضنا الممرع. تذيع السماء بأسراره وترسله الشمس إذ تسطع. وباح به البدر في ليله وتزهو به الأنجم اللمع. بحمدك يا ربنا هب لنا رشادا لنسلك ما ينفع. فهيا بنا لله ربنا مع الذين يرون بعيون إيمانهم أن جمال حياتنا ومستقبلنا في حماية بيئتنا، طاعة لله يزهر بها وجه الأرض وتخضر بها الأرجاء وتزهو بها صفحات الحسنات. روائع القطوف، كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الرجيم.
1: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ شهريار برهيزكار يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أسمع غير مسمع، ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين.

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به

وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول

وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما

والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم.

ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم.

فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا.

وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا.

قلوبكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلتم

0: صدق الله العلي العظيم.
1: أنصتنا إلى الشيخ شهريار برهيزكار من كتاب الله الكريم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نستمع وإياكم لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ زكريا بن سالم الهادي.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من القرآن الكريم تلاها القارئ زكريا بن سالم الهادي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: آخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الوقت. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي. تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الذي جعل العمل عبادة والسعي في مناكب الأرض ريادة وسيادة، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي كان دائما مبادرا للخيرات صلى الله عليه وسلم. أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في محطة جديدة من برنامجكم الإذاعي الوقت. أخي المستمع، في الحلقات الماضية عرفنا معا من يسلبون منا أوقاتنا وجاؤونا من الخارج، كشاشات الهواتف التي تختطف عقولنا ومجالس اللغو التي تستنزف أوقاتنا. ولكن هب أنك أغلقت هاتفك واعتزلت الناس وجلست وحدك في غرفتك وأمام كتابك أو مشروعك لتعمل، فاكتشفت أنك لا تستطيع، تشعر بثقل في روحك وتراخ في جسدك، وتقول لنفسك: ليس لدي مزاج للعمل اليوم. ما هذا الشعور؟ إنه الشعور الداخلي الذي ينخر في العظام، إنه العجز والكسل. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدرك خطورة هذا الأمر على عمارة الأرض، فلم يكن يمر عليه صباح أو مساء إلا ويرفع يديه إلى السماء قائلا: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. فالعجز هو عدم القدرة مع وجود الإرادة، أي أنت تريد أن تعمل ولكن ينقصك المال أو تمنعك الصحة. أما الكسل فهو انعدام الإرادة مع وجود القدرة، أي أنت بصحة جيدة وتملك الوقت والأدوات ولكن نفسك ترفض النهوض، وكلاهما نتيجته واحدة: توقف الإنتاج وضياع العمل. ولكن تعالوا نشرح مرض الكسل في علم النفس والإدارة المعاصرة لنعرف لماذا نكسل. أحد أهم الأسباب التي حددها خبراء الصحة النفسية للكسل هو ما يسمى بوهم الكمال. أنت لست كسولا لأنك تكره النجاح، بل أنت كسول لأنك وضعت تحت ضغط وهمي بأنك يجب أن تنجز العمل بشكل مثالي 100% أو لا تنجزه أبدا. تقول لنفسك: إما أن أقرأ اليوم 50 صفحة أو لا أقرأ، إما أن أبدأ مشروعي برأس مال ضخم أو أستسلم. هذا الكمال الموهوم يصيب العقل بالشلل فيلجأ للكسل هربا من الضغط. والعلاج هنا كما يؤكد المختصون هو: أنجز أقل القليل وكافئ نفسك عليه. نعم، إذا كنت تشعر بالكسل عن قراءة كتاب فقل لعقلك: سأقرأ صفحة واحدة فقط ثم أغلق الكتاب. العقل البشري يميل إلى العادة ويستسهل أقل القليل، وبمجرد أن تبدأ وتكسر حاجز الصفر ستجد الطاقة قد تدفقت في عروقك وستقرأ الصفحات تلو الصفحات. وأحيانا يكون لديك 5 ساعات فارغة والأدوات أمامك ولكنك تشعر بالكسل التام. الخلل هنا ليس في إدارة الوقت بل في إدارة الطاقة. يخبرنا علماء الإدارة أن الإنسان يحتاج إلى 4 طاقات ليعمل: طاقة جسدية، وطاقة عقلية، وطاقة عاطفية، وطاقة روحية. لذلك فإن أول خطوة لعلاج الكسل هي النوم الصحي والطعام الجيد وممارسة شيء من الرياضة، فإن الجسد القوي هو الوعاء الذي يحمل العقل القوي. ثم بعد ذلك عليك أن تراعي دورات طاقتك، فاجعل المهام الصعبة والثقيلة في ساعات الذروة الصباحية حيث التركيز عال، والمهام المعتادة في الأوقات التي يقل فيها صفاء ذهنك. تأملوا معي أيها الأحبة، حينما تضع رؤية عمان محورا صريحا لبناء القدرات الوطنية وتسعى لأن تكون عمان ضمن أفضل 20 دولة في مؤشر الابتكار العالمي، هل يمكن أن نصل إلى ذلك بشباب يحبون قضاء وقت طويل في اللعب أو النوم ويكسلون عن البحث والقراءة؟ إن كل فكرة تؤجلها وكل بحث تتكاسل عن كتابته هو تأخير لعجلة التنمية في وطنك، فالوطن لا يبنى بالأماني المسربلة بالراحة، بل يبنى بالعرق وسهر الليالي في طلب العلم، كما كان علماء عمان الأوائل لا يعرفون للكسل بابا ولا للعجز طريقا. أخي المستمع، أختي المستمعة، كلما همت نفسك بالركون إلى الدعاء ووسوس لك شيطان الكسل، فتوضأ واستقبل القبلة وارفع يدك بصدق ونادي ربك الذي يملك طاقتك وأنفاسك: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. ثم قم فورا، لا تعطي لعقلك فرصة ليختلق الأعذار، قم وأنجز أقل القليل من عملك، فإنك بمجرد أن تبدأ ستجد الله قد أسبغ عليك من بركاته وعونه ما يجعل الصعب سهلا والبعيد قريبا. أيها الأحبة، بعد أن أزلنا كل العقبات من طريقنا ونظفنا جدولنا من كل المشتتات، كيف نعيد ترتيب حياتنا من جديد لنصنع المستقبل؟ هذا ما سنجيب عليه في محورنا الجديد وحلقتنا القادمة، لنتعلم كيف نضع حجر الأساس لنجاحنا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا همما تعلو القمم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني. رب

اللهم يا فاطر السماوات والأرض، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا. ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 94 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 78 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله. وقد تقدم في ختام لقائنا الماضي أن هذه الجملة معطوفة على الجملة الفعلية تزل قدم بعد ثبوتها، وهي جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. تذوق فعل مضارع منصوب، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، وهو منصوب لأنه معطوف على فعل منصوب وهو الفعل المضارع تزل، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وهذه الواو محذوفة في وصل الكلام لفظا لا خطا تخلصا من التقاء الساكنين، وهما واو الجماعة الذي وقع فاعلا وهو ضمير، والساكن الثاني هو اللام من كلمة السوء. وإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. السوء مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره: بما صددتم عن سبيل الله. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، والباء في هذا الموضع معناها السببية، والمعنى على جهة التقريب للمعنى: وتذوق السوء بسبب صدكم عن سبيل الله. ما مصدرية؟ وما المصدرية؟ حرف على المشهور. ما حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وما المصدرية؟ موصول حرفي، والموصول لا بد أن تأتي بعده صلة الموصول، كان الموصول حرفا أو كان اسما. وصلة الموصول صددتم عن سبيل الله، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. صددتم فعل ماض مبني على السكون لأنه اتصل به ضمير الرفع وهو التاء، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والميم حرف جمع مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أو نقول: تم ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. عن سبيل الله: عن حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، سبيل اسم مجرور بعن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، واسم الله مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وعن متعلق بالفعل صد، صددتم عن سبيل الله، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر عن والفعل صد، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر عن متعلق بالفعل صد. والجملة الفعلية صددتم عن سبيل الله واقعة بعد الموصول الحرفي ما، فهي جملة صلة الموصول، وجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. والمصدر المؤول من ما وما دخلت عليه في محل جر

0: الوقت اسم مجرور بالباء والتقدير وتذوق السوء بصدكم عن سبيل الله. وحرف الجر وهو الباء لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، وقد تعلق بالفعل تذوق بما صددتم عن سبيل الله. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء والفعل تذوق، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل تذوق. والجملة الفعلية تذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله جملة لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، وهي الجملة الفعلية تزل قدم بعد ثبوتها، والتي وقعت صلة للموصول الحرفي أن، والذي أضمر لزوما بعد الفاء. ولكم عذاب عظيم. يجوز في هذه الجملة أن تكون جملة استئنافية، فقد ذكر ما يكون من عقوبة الدنيا أو من عاقبة اتخاذ الأيمان دخلا بينهم في الدنيا، وعند ذلك يخطر بالذهن سؤال ما العاقبة في الآخرة، فيأتي الجواب لكم عذاب عظيم. فيجوز في هذه الجملة أن تكون جملة استئنافية، وعلى هذا تكون هذه الواو التي صدرت بها هذه الجملة واو الاستئناف، والواو حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ووقع بعد الواو أو جاء بعد الواو جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. لكم اللام حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر اسم مجرور، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والجار والمجرور لكم في محل رفع خبر مقدم، ويكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائن لكم أو يكون لكم، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الخبر. عذاب مبتدأ مؤخر مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، عظيم صفة لكلمة عذاب مرفوعة وعلامة رفعها الضمة الظاهرة على آخرها. والجملة الاسمية لكم عذاب عظيم جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. وبذلك نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 95 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 78 بعد 200 من المصحف الشريف. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا جملة فعلية، وهذا الأسلوب أسلوب نهي، وهو معطوف على أسلوب النهي الذي قبله، ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم. ولا بد لنا من الوقوف عند ركني هذه الجملة الفعلية وهما الفعل والفاعل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، لا حرف نهي وجزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تشتروا فعل مضارع مجزوم بلا ناهية، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل بعهد الله جار ومجرور. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب عهد، اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، واسم الله مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. ثمنا، قبل إعراب كلمة ثمنا نعود إلى الباء، فإن الباء حرف جر لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، وهو متعلق بالفعل تشتروا، لا تشتروا بعهد الله. فنلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء والفعل لا تشتروا، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل تشتروا، والباء داخلة على المتروك. وهذا هو الشأن في هذه الأفعال التي يستفاد منها الترك، فيترك شيء لشيء، فتركوا عهد الله والعياذ بالله لشيء وهو الثمن الذي وصفه الحق تبارك وتعالى بأنه قليل، لأن ذلك الثمن وإن كان كثيرا في نظر الآخر أو في نظر طائفة من الناس فإنه ليس شيئا أمام النعيم المقيم الذي أعده الحق تبارك وتعالى لمن وفى بعهده. وقد وصف الله تبارك وتعالى ذلك النعيم بقوله: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. ثمنا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. قليلا صفة لكلمة ثمنا منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها. والجملة الفعلية لا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا جملة لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وإن هنا قد تكون مفيدة للتعليل وتأتي كثيرا في القرآن الكريم لهذا المعنى. والمعنى على جهة التقريب: لأن الذي عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وما هنا اسم موصول، والمعنى إن الذي عند الله هو خير لكم. وعلى هذا لا بد لنا من الوقوف عند ركني إن، وهما اسمها وخبرها، وما هنا ليست ما الكافة والتي تكون زائدة وتتصل بإن فتكفها عن العمل أو تخرجها عن اختصاصها وهو الدخول على الجملة الاسمية فتأتي بعدها جملة فعلية، بل إن ما هنا موصولة، ولذلك فلا بد لنا من الوقوف عند ركني إن وهما اسمها وخبرها. ذلك ما سيكون في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

ولو فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا

معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مواعظ وعبر من مشهد قرآني. برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني متواصل في تدبر كلام الله عز وجل. ولازلنا هنا مع هذا المشهد في سورة الشعراء. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. كان من جواب إبراهيم عليه السلام عندما قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قال لهم، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. هذا التركيب وهو تقديم همزة الاستفهام أفرأيتم يستعمل في التنبيه على ما يجب أن يعلم، على إرادة التعجيب مما يعلم من شأنه. ومن هذا قوله تعالى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، وعطف الآباء عليهم في قوله أنتم وآباؤكم لزيادة إظهار قلة اكتراثه بتلك الأصنام، مع العلم بأن الأقدمين عبدوها، فتضمن ذلك إبطال شبهتهم في استحقاقها العبادة. ووصف الآباء بالأقدمية إغال في قلة الاكتراث بتقليدهم، لأن عرف الأمم أن الآباء كلما تقادم عهدهم كان تقليدهم آكد، هكذا يقول المفسرون. إذن أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. ذكر الآباء هنا وذكر صفة لهؤلاء الآباء وهي القدم، لأن في عرف الأمم كلما كان هؤلاء الآباء أقدم كان تقليدهم آكد، لكنه مع ذلك عليه السلام يقول أمرا عجبا، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. لم يقل لهم هذه الأصنام لا تصلح للعبادة، بل أعلن العداوة التي بينه وبين هذه الأصنام، مع أن هذه الأصنام لا تعقل وهي جمادات. أيضا لم يقل لهم هذه الأصنام عدو لكم، ولكنه قال عدو لي، وذلك مبالغة في النصح، بأن أحب بأني أحب لكم ما أحب لنفسي وأكره لكم ما أكره لنفسي. يعني ما ممكن أن تتخذ شيئا تكرهه إلها، تتخذ شيء تعظمه تجله ترى فيه القداسة، ولا يمكن أن يكون المعبود مكروها تكرهه وتبغضه وفي نفس الوقت تجله وتقدره وتعظمه. فقال لهم: فإنهم عدو لي هذه الأصنام التي كنتم تعبدونها أنتم، بل لست أنتم فقط، حتى آباءكم، وليس الآباء الأقربون فقط بل الأقدمون، عدو لي إلا رب العالمين. وهنا سيتحول الكلام من الكلام عن الأصنام التي لا تضر ولا تنفع ولا تسمع إلى الكلام عن صفات رب العالمين التي يريد سيدنا إبراهيم عليه السلام أن يبينها ويوضحها لقومه ولأبيه في هذا المشهد العجيب. أيها الإخوة والأخوات، سنواصل بإذن الله تعالى الحديث عن هذا المشهد القرآني في لقاء آخر. أترككم في حفظ الله ورعايته، وإلى الملتقى في لقاء آخر قريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: بقلب سليم. إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي. إخراج زهرة بنت زاهر الكندية. بقلب سليم.
4: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم صل وسلم وأنعم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله بياكم في برنامجكم بقلب سليم. روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه: أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ولا تحط ورقها. فوقع في نفسي أنها النخلة، فكرهت أن أتكلم وثم أبو بكر وعمر. فلما لم يتكلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: هي النخلة. فلما خرجت مع أبي قلت: يا أبته، وقع في نفسي أنها النخلة. قال: ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. قال: أي عبد الله، ما منعني إلا أني لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت. أي يعني أنه استحى أن يتكلم رضي الله تعالى عنهم من أدبه. كيف يتكلم الصغير أمام الكبار، والكبار يعني بحضرته؟ إذن هذا الحديث يعطيك أن ضرب الأمثال هو يقرب المعنى، هو يقرب المعنى، لأن في الحديث أخبرنا عن شجرة مثلها مثل المسلم، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، والله عز وجل يقول: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فهذا مثل بديع وعظيم الفائدة، وهو مطابق لما ضرب له تمام المطابقة، والله عز وجل قد بداه: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا، يعني ألم ترى بعين قلبك كيف مثل الله عز وجل مثلا وشبه شبها للكلمة الطيبة وهي كلمة الإيمان. ثم ختم المثل بقوله: ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. إذن القصد من ضرب المثل هو التذكير الناس ودعوتهم إلى الاعتبار وإلى التعقل وإلى فهم كلام الله عز وجل. إذن المثل هو عبارة عن قول في شيء يشبه قولا في شيء آخر، بينهما مشابهة ليتبين أحدهما من الآخر. وضرب الأمثال في القرآن نجد ذلك كثيرا، وأكثرها ربما جلها يكون في بيان التوحيد وتقرير الإيمان وإبطال الشرك. وما من شك أن التفكر في مثل هذه الأمثال القرآنية هو حياة للقلب، حياة للقلب ويقظة للقلب من غفلته. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. فإن المثل من شأنه أنه يقرب المعنى إلى الأذهان، كما قال سبحانه: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، أي المثل هذا شيء أنتم تشهدونه وتفهمونه وهو من أنفسكم. الله أكبر.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: بقلب سليم.
4: ويعني أمثال القرآن كثيرة، وهذه كلها لأجل تقريب المعنى. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال ضرب الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور، أولها التذكير، أولها التذكير لعلهم يتذكروا، كذلك الوعظ أنت تعظهم، والحث والزجر والاعتبار والتقرير، وتقريب المراد للعقل وتصويره في صورة المحسوس، بحيث يكون نسبته للعقل كنسبة المحسوس إلى الحس. وقد تأتي أمثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت الأجر على المدح والذم، وعلى الثواب والعقاب، وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره، وعلى تحقيق أمر وإبطال أمر. انتهى كلامه رحمه الله. إذا نظرت مثلا من هذه الأمثلة، قوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قال ابن سعدي رحمه الله: هذا القرآن لو أنزله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، أي لكمال تأثيره في القلوب، فإن مواعظ القرآن أعظم المواعظ على الإطلاق، وأوامره ونواهيه محتوية على الحكم والمصالح المقرونة به، وهي من أسهل شيء على النفوس وأيسرها على الأبدان، خالية من التكلف، لا تناقض فيها ولا اختلاف ولا صعوبة فيها ولا اعتساف، تصلح لكل زمان ومكان وتليق لكل أحد. انتهى كلامه رحمه الله. كلام جميل جدا. وأيها المستمع الكريم، حذاري حذاري من هجر القرآن، حذاري حذاري من هجر القرآن، كما قال سبحانه: وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لأن هجر القرآن والعياذ بالله يجعلك لا تتذكر ولا تستفيد. فالقرآن يكثر من ضرب الأمثلة لأجل تقريب المعنى، والهجر هو يهدم هذا كله. وكما قال ابن القيم رحمه الله أن هجر القرآن أنواع: هجر السمع والإيمان به، وهجر العمل، وكذلك هجر تحكيمه والتحاكم إليه، وهجر تدبره، وهجر الاستشفاء والتداوي به في جميع الأمراض، لا سيما أمراض القلوب. فالله الله أيها المستمع الكريم، أن تحرص على فهم هذه الأمثال، وستجد أن القرآن والسنة فيهما من الأمثلة الشيء الكبير والكثير، لأجل تقريب المعنى إلى الأذهان، حتى نستفيد من هذه الآيات ومن هذه الأحاديث النبوية المباركة. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه ولي ذلك القادر عليه. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى صحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: كنتم مع برنامج
3: بقلب سليم.
1: بقلب سليم، مسلم بن علي المسهلي، وزهرة بنت زاهر الكندية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم برنامج الأمم الأخلاق.
2: الأمم الأخلاق.

0: قيم تقوم بحسنها أوقاتي.
1: الأمم الأخلاق.
2: الأمم الأخلاق.
1: إعداد وتقديم هلال بن عبد الله الخروصي. ضيف البرنامج الشيخ أحمد بن سعود السيابي. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعزائي المستمعين الأكارم، يسرني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في برنامجكم الأمم الأخلاق في جزئه الرابع، والذي هو حول مواضيع الأسرة وما يتعلق بالزواج من قضايا اجتماعية، وكذلك بعض الأخلاقيات التي تؤدي بإذن الله تعالى إلى السعادة، وبدونها تؤدي إلى التعاسة والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لذلك، وأتمنى أن تقضوا معنا خلال هذه الدقائق أطيب اللحظات وأجمل الأوقات. في بداية كل حلقة لا بد علينا ولزاما ويشرفنا ذلك أن نرحب بشيخنا الجليل الشيخ أحمد بن سعود السيابي، ضيف برنامج الأمم الأخلاق. نستفيد من علمه في كل حلقة من الحلقات، ونتفاجأ بكثير من القضايا التي نمر عليها مرور الكرام، وتتضح في عقولنا الكثير من الإلهامات والكثير من الأمور التي كان ينبغي أن نتدبر فيها بشكل أكبر. فأهلا وسهلا بك ومرحبا بك بيننا الشيخ أحمد بن سعود السيابي.
4: أهلا وسهلا ومرحبا دكتور هلال.
3: حياكم الله شيخ أحمد الله. وجزاكم الله خيرا، وما زلنا مستمرين في هذه الحلقة حول موضوع مقاصد الإسلام من الزواج، والحلقة الأخيرة كانت نصائح أب لأبنائه حول مسألة التعاون. بدأنا بموضوع التعاون، ومن ضمن التعاون أيضا يكون في اختيار شريك الحياة، فعلى الولد وعلى البنت ألا يغتر بالشخص المتقدم، وإنما يكون التعاون بين الأسرة سواء من الأب ومن الأم، ويسأل عن هذا الإنسان من جهة نسبه وأصله وكفاءته وأخلاقه والجانب المال، وأيضا من النساء يسألون عن هذه الأسرة. أنا ما بغى أبدأ بقصة سلبية، لكن حتى نستكمل الموضوع، هذه قصة أخبرنا بها أحد القضاة حول قصة بنت تخرجت من الجامعة وكانت درجاتها عالية، حتى تحصل على عمل اشتغلت أو عملت في مكتب، وعلى مرور الأيام أعجبت بصاحب المكتب وهو متزوج وكبير في السن، ربما هو في نهاية 40 وهي في بداية 20. كلما يتقدم الخطاب للبنت البنت ترفض، تقول أريد دراسة، أريد أعمل، أريد أتوظف، كلما تأتي في كل مرة تأتي بعذر. بعدين تفاجأوا أن صاحب المكتب تقدم لخطبتها، قال الأب والأم ما عندنا مشكلة، لكن إحنا بنسأل عن هذا الرجل. سألوا عنه، قالوا اتضح أن هذا الرجل إنسان سيء، أخلاقه سيئة، ونحن يعني ما نرحب بهذا الشخص أن يكون فرد من أفراد هذه العائلة. البنت أصرت، وكما يقال هو دهى بها، قال أنت ارفعي قضية في المحكمة، وتم تزويج البنت هذه في المحكمة. الأهل شعروا بالعار وقالوا أن احنا متبرين من هذا البنت كليا. سبحان الله، بعد سنتين اتضح البنت أن هذا الرجل بالفعل سيء، وطلقها ورماها. الأهل ما تقبلوها أبدا، إلى أن تدخلت بعض المؤسسات كوزارة التنمية الاجتماعية وبعض المؤسسات، وأرجعوا البنت بعد محاولات قوية إلى الأسرة، لأن بقت تتنقل من سكن إلى سكن آخر. فسبحان الله، كانت نهاية البنت مؤلمة، وبنيت على نقص في المعلومات، وكما يقال استكفت بعقلها وبذكائها وبثقافتها عن رأي الأهل الأب والأم، وكانت النهاية صعبة. أتيت بهذه القصة حتى تعقب عليها الشيخ أحمد بن سعود السيابي وتستكمل حديثك اللي كان في الحلقة السابقة، فالآن ميدان لفارسه، فأهلا وسهلا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. يعني لا شك في الحقيقة أن إنما اشترط الإسلام إذن الولي أو موافقة الولي، لم يعني اشترط ذلك اعتباطا، إنما هي لمراعاة هذه الظروف. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله تعالى عندما اشترط الولي يعني في الدين الإسلامي لمثل هذه الأمور، لأنها دائما تكون معلومات البنت معلومات ناقصة في الحقيقة عن الخاطب. الخاطب رجل ومن قبيلة أخرى ربما يكون،
3: ومن بلاد بعيدة،
4: فما تعرف شيئا، الذي يعرف هو الرجل، لأن الرجل هو الذي يسأل الرجال. لا يمكن أن يعرف الرجل إلا الرجل، ولا يمكن أن تعرف المرأة إلا المرأة، ذكرنا سابقا في حلقات سابقة. فإذن الولي وموافقة الولي في الحقيقة هذا أمر لا بد منه، وعلى أي بنت أن لا تترفع عن رأي والدها، عن موافقة والدها، يعني لأن الولي هو أحنى على ابنته.
3: صحيح.
4: وهو يعني لا شك أن ابنته بضعة منه، فهو يحافظ عليها، يريد أن يضعها في المكان الصحيح
3: الآمن ويطمئن.
4: هناك في رواية عن السيدة عائشة رضي الله عنها تقول: الزواج رق، النكاح رق، فانظروا يعني في من تجعلون كرائمكم. يعني معنى ما قالت هكذا، إن النكاح

0: كثيرة جدا، يعني يغرر بالكثير من البنات ثم
1: صحيح
0: يقعن في هذه الفخاخ، وبالتالي يندمن ولا تحين مندم. فلذلك على أي بنت أن ترجع إلى رأي ولي أمرها وأن تأخذ منه الموافقة. ولا شك أن الأب ما يضع بنته هكذا، كما قالت السيدة عائشة: النكاح عرق، فانظروا في من تضعون كرائمكم. يعني فلا بد من موافقة الولي. فلذلك يعني الشروط الأركان أربعة، أو الشروط الأربعة هي موافقة الولي مع رضا البنت. طبعا كذلك بعض الأولياء يزوجون بناتهم من غير رضا بناتهم، وهذا خطأ،
1: إكراها،
0: إكراه، فهذا لا يجوز الزواج
1: وهي غير
0: بالإكراه،
1: راغبة في
0: لا
1: ذلك
0: يجوز،
1: الرجل.
0: وهي غير راغبة وترفض رفضا قاطعا، ولكنها تزوج رغبة أن فيها، هذا طبعا لا يجوز. لا بد من أن تكون البنت راضية على هذا الزواج حتى يتم الزواج، لكن هي أيضا كذلك ما تستقل برضاها وتقول بس
1: صحيح
0: أنا أريد هذا، يعني وتحمل والدها على ذلك، أو
1: صحيح
0: تزعل عن والدها، أو تذهب إلى المحكمة وتزوج من قبل المحكمة وكأن لا ولي لها.
1: صحيح
0: يعني دائما كما يقال الحاكم، الآن طبعا القاضي هو الحاكم، في ولي من لا ولي له،
1: صح
0: فإذا كان هي عندها ولي لماذا تترك وليها وتذهب إلى المحكمة وتكون ويكون القاضي هو وليها، أو المحكمة هي
1: صح
0: ولي
1: وهي
0: أمرها،
1: عندها ولي،
0: وهي عندها ولي من نسب.
1: وتقر أبوها وأمها للمحكمة.
0: صحيح، أبوها هو الذي رباها وتزوج أمها ورباها وأنفق عليها وعلمها، يجب أن تكون وفية لوالديها ولوالديها بالذات. نعم
1: ربما هذا يرد على فكرة الزواج المدني،
0: نعم
1: أن يكون زواج في المحكمة.
0: طبعا هذا ما ما ما يعني لا لا لا لا لا يستسيغ عن كل إنسان، لأن عندنا في المجتمع العماني غير متقبل الزواج في المحكمة حقيقة.
1: صحيح
0: يعني الزواج، أنا أذكر يعني جاءني شخص يعني وقد خطب فتاة وقد رفض أولياؤها أن يزوجوه، فكانت هي راغبة أن تذهب إلى المحكمة، ولكني نصحت الزوج، قلت لهم لا تذهبوا إلى المحكمة، انظروا وستأتي الموافقة، طالما أنك أنت من قبيلة وهي من قبيلة، يعني أو من أسرة وهي من أسرة،
1: الموافقة ما سهلتكم،
0: الموافقة سوف تأتي بمرور الزمن،
1: أصبر قليلا.
0: فتحسن الصبر ولا تذهب. لكم إذا ذهبتم إلى المحاكم، إلى المحكمة، أنا أعرف إن
1: ردة الفعل
0: يعني ردة الفعل، وإن يعني أهلها يعني يرفضوك ويرفضون أسرتك ويرفضونها هي،
1: يغضبون عليها،
0: ويغضبون
1: يغضبون
0: عليها
1: عليها
0: ويرفضونها ولا يتقبلونها
1: أبدا.
0: ثم حتى في النهاية أولادكما يقال إن أمهم تزوجت من المحكمة،
1: وهم
0: وفعل
1: محتاجين إلى أهلهم في كل
0: طبعا
1: الأحوال.
0: طبعا حتى الأولاد يعيرون من قبل الناس بأن أمهم تزوجت في المحكمة،
1: دام وصل المحكمة انتشر الخبر يعني.
0: انتشر الخبر، فصبر ذلك الرجل وصبرت تلك الفتاة حتى نال موافقة الأهل
1: سبحان الله،
0: فتزوجها وارتاح
1: عجيب.
0: الجميع.
1: لو راح المحكمة كان سبحان الله المآلات تكون صعبة
0: طبعا
1: وعكسية عليهم.
0: ما طيبة، ما طيبة. فلذلك يعني قضية النسيج يجب أن يحافظ عليه في مسائل تكوين الأسر.
1: وفي طرق أفضل عن المحكمة وغيرها،
0: طبعا في طرق التفاهم، الحوار، إدخال أشخاص معينين لنصح أولئكم الناس،
1: مفاتيح الأب والأم.
0: لو في البداية إيش يعني شوية يعني يقفون متصلبين على مواقفهم في الرفض، لكن بعد فترة سوف تتدخل العواطف إلى غير ذلك وتحدث الموافقة.
1: صحيح صحيح.
0: نعم.
1: وبعدين في كل الأحوال البنت لو صار لها أي مشكلة تحتاج إلى أهلها.
0: طبعا
1: أما إذا تزوجت غصبا
0: طبعا
1: عنهم وإكراها
0: طبعا
1: خلاص هو ما يريد يشمها ولا بيتعاون معها يعني.
0: نعم. بنت واحدة تزوجت واحد من الخارج مع رفض أمها في الحقيقة، فكانت تدرس في الخارج، فكانت تتصل بأمها وأمها لا تشيل، كانت الهواتف الثابتة، ما كان بعد هذا
1: والأم لا ترد
0: الموبايلات،
1: عليها،
0: فلم لا ترد عليها متشددة، لأن ثم ذلك الزوج تزوجها في الخارج رمى بها،
1: رمى بها.
0: فالأب نسبيا عطف عليها، لكن الأم كانت متشددة،
1: ما تقبلت.
0: الأصل
1: الأم أكثر عاطفة
0: طبعا، هذا المفروض، لكنها جاءت من هنالك البنت ورمت نفسها في في في في, في بيت أسرتها.
1: سبحان ملاذها الأول والأخير
0: أي صحيح
1: مهما كان.
0: فهذه الأمور العاطفية نتيجة العاطفة الزائدة، لأن لابد أن يكون هنالك عقل. العاطفة في هذه الأمور بنفسها لا تكفي
1: قراءة الأشياء.
0: العاطفة تعمي وتصم، يعني حبك للشيء يعمي ويصم.

0: ويقال يعني. فلذلك العقل هنا لابد له دور.
1: طبعا
0: العقل له
1: إن
0: دور،
1: قرار مصيري،
0: لأن العقل هو الذي يقرر وليس العاطفة.
1: صحيح.
0: العاطفة تدفع، وأحيانا يكون هذا الدفع غير مدروس. العقل هو الذي يعني كما يقولوا يعني يفرمل الأشياء.
1: صح.
0: يفرمل الوضع.
1: صح.
0: إيه.
1: كما في التاريخ يحكى عن جميل بثينة.
0: نعم.
1: هي تزوجت وأنجبت وهو عاش فقط وراء صح. العاطفة.
0: نعم صحيح فعلا.
1: إيه. فلا أنجب ولا كان عنده مشروع في الحياة.
0: صحيح صحيح. يعني فهذا كما هذا يقول يعني يعني الملك انكلترا ادوارد الثامن تنازل عن عرش بسبب حبه لامرأة، وكان عرش بريطانيا انذاك عرشا عظيما، كان هي امبراطورية لا تغيب عنها الشمس.
1: عجيب.
0: فحب ان يتنازل عن ذلك من العرش حتى يعني
1: يكسب قلب امرأة.
0: قلب امرأة. فلذلك احد الشعراء قال ابراهيم البدوي يقول يعني فقيس حبه شناك سطر يعني وأدوارد الكتاب وما حواه. يعني يقول إن صار حب قيس ليلى ليضرب به المثل يعني يعني وقد كانت كما أحببت ليلى ترى في حبها قيسا غناها. يعني حب قيس لليلى كان يضرب به المثل. فيقول هذا الشاعر فقيس في كتاب الحب سطر فقط، سطر في كتاب الحب.
1: عجيب.
0: وأدوارد الكتاب وما حواه صار
1: الله.
0: يعني حب يعني أدوارد الملك انجلترا الثامن تنازله عن يعني تنازله عن العرش هو الكتاب وما حواه.
1: صح.
0: يعني
1: مقابل
0: يعني مقابل حب قيس لليلى هو سطر في ذا الكتاب.
1: عجيب.
0: مقابل تنازل. حب ادوارد لتلك المرأة لأنه تنازل عن العرش.
1: عرش.
0: وانت تعرف
1: اعظم شيء،
0: وكان ذلك في عام 1936 تنازل عن العرش يعني في وقت بريطانيا ما كانت تغيب عنها الشمس، هي امبراطورية. اي فهذه العاطفة.
1: صح.
0: عندما تكون تجر الإنسان إلى مآسي.
1: صحيح.
0: نعم نعم.
1: وكما ذكرتم تجر الإنسان إلى مآسي.
0: أي نعم.
1: اليوم لو الواحد يدخل معرض الكتاب.
0: أي.
1: طوابير على المؤلفات التي تحكي هذه القصص.
0: أي.
1: من قبل المراهقين.
0: صح.
1: يبحثون عن الكتب التي تتحدث عن هذا الموضوع، فتاة أحبت شاب وسافرت معه ثم رماها، سبحان الله كأن
0: الروايات طبعي. هكذا الروايات والقصص هي أكثر تقوم على على على على هذا على هذا على هذه المشاهد يعني.
1: نعم.
0: أو على هذه المعلومات.
1: صحيح.
0: نعم.
1: إذا في كل الأحوال لابد من تحكيم العقل في الاختيار.
0: طبعاً طبعاً.
1: حتى نحقق المقصد.
0: نعم
1: من مقاصد زوجه التعاون.
0: صحيح. نعم.
1: كيفية التعاون.
0: طبعاً.
1: وهناك مشاكل.
0: التعاون لا يأتي إلا بالطرق المدروسة. نعم.
1: صحيح. والأهل كما ذكرت محبين لأبنائهم.
0: يعني ما حد يعني يحب أن يرمي ابنته وهي بضعة منه في مكان غير مناسب، كما قالت سيدة عائشة النكاح رق فانظروا في من تضعون كرائمكم.
1: صحيح. مقصد التعاون دخل فيه قضية حقوقي وواجباتي، فإذا هي لا تتعاون مثلا بالإنفاق، هي موظفة تقول لك هذا ليس من واجبي مثلا، هذا من واجب الزوج، وهو صار يتعامل معها هذا حقي وهذا واجبي، لكن الحياة الزوجية الأصل تقوم على شيء أكبر من حقوق وواجبات، تقوم على التعاون.
0: هو صحيح تقوم على التعاون، لكن من حيث النفقة هنالك لها أحكام ثانية. النفقة أساسا النفقة على الزواج هي على الزوج.
1: نعم.
0: لأن هو الذي ماذا قال تعالى الرجال قوامون على النساء
1: بما
0: فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم.
1: صحيح.
0: إذا نفقت الحياة الزوجية على الزوج، وأنا ذكرت في حلقات في الأجزاء السابقة من هذا البرنامج إن النفقة على الزوج حتى لو كان الزوج فقيرا والمرأة غنية، فإذا أنفقت تكون تلك النفقة كالدين على الزوج. إذا الله تعالى من عليه بالغنى عليه أن يسدد. هذا في مجال يعني الحكم الشرعي، لكن من حيث التعاون لو الزوجة مثلا الزوج يشتغل والزوجة تشتغل، فالزوجة هي أحبت من ذات نفسها أن تنفق على الحياة الزوجية، فهذا
1: هذا تفضل منها،
0: تفضل منها ولها الأجر. وكذلك مثلا الزوج إذا قال لزوجته أنت اتركي دخلك لك وأنا أتكفل بجميع الإنفاق حتى الإنفاق على العاملة في المنزل وعلى المصاريف الشخصية، فهذا أيضا تعاون منه وتفضل وتكرم.
1: صحيح.
0: هذا هو. لكن في مجال الحكم الشرعي النفقة على الزوج لا بد منها. طبعا الآن ما أنها مرأة تشتغل والزوج يشتغل أو لا يشتغل، والزوجة يعني تخرج من المنزل ولا يمكن أن تلبي خدمات المنزلية يعني، فأحضرت يعني عاملة المنزل لهذا الغرض. يعني أنا دائما أقول الذي يسألني من النساء أن يكون راتب العاملة
1: على الزوجة،
0: على الزوجة. ونفقاتها الشخصية، أما نفقات المنزل من مأكل، من مشرب، من مصاريف كهربائية ومائية وهاتفية وصيانة، إلى كل تكاليف المنزل بالإضافة إلى مصاريف الأولاد يكون يعني تكون على الزوج.
1: هذا كلام موجود ومعتدل،
0: هذا من حيث طبعا التوافق. لكن كما ذكرت أنه إذا كان الزوج تكرم وتفضل وقال للزوجة اتركي دخلك لك وأنا أتحمل كل شيء
1: حتى
0: العاملة العامل وكل شيء، هذا طبعا مكارم الأخلاق. وكذلك هي لو أنفقت على المنزل وعلى البيت وتكفلت بأشياء كثيرة، هذا من مكارم الأخلاق. فالتعاون مطلوب لا شك، والتفاهم والتعاون مطلوب، لكن لو جاءت القضية مع الاختلاف، أنا في رأيي هذا هو الذي أقول به لمن يأتيني.
1: أي في حالة الاختلاف هذا؟
0: نعم في حالة الاختلاف. نعم.
1: والحمد لله رب العالمين هناك ثقافة عند النساء اليوم،
0: صحيح
1: هي تدفع قيمة العاملة، تحس نفسها بتقصر في حق نفسها وأولادها،
0: وهذا شيء طيب وجميل في الحقيقة.
1: صحيح.
0: أي نعم.
1: وطبعا أكبر معاناة عند الرجل، نعم، من قلنا معاناة وإنما تحدي يمر به بعد سنة من الزواج أو بعد، نعم، الزواج، تكاليف الزواج ويصبح عنده ديون.
0: طبعا
1: من الأشياء الجميلة عند بعض النساء باب التعاون تبيع شيء من ذهبها،
0: نعم،
1: عشان تساعد زوجها.
0: طبعا كثير هذا كثير حقيقة مع النساء العاقلات فعلا يقمن بهذا الشيء، يعني قمنا بالعمل لكي يعني يسددن ما على أزواجهن، يعني يضحين من أجل أزواجهن. يعني فعلا النساء طبعا في الكثير منهن الخير الكثير.
1: صحيح.
0: في الكثير منهن الخير الكثير.
1: اليوم شكوى النساء أن الأزواج ما يتعاون معهن في مذاكرة الأولاد في المدرسة.
0: أيوة.
1: يقول أن احنا كل مذاكرة الأولاد علينا، والأزواج عنده فكرة خلي الأولاد يذاكروا وحدهم. إيش نصيحتك في هذا الموضوع؟
0: والله يجب التعاون فعلا، لأن تربية، والتربية من الأب ومن الأم. الأم إذا كانت مثقفة ومتعلمة عليها أن تقوم مثل هذا الشيء، وكذلك الأب يفرغ جزءا من وقته طبعا لتعليم أولاده، لتذكيرهم إلى غير ذلك. فالتعاون هنا مطلوب، لأن قد يكون المرأة فعلا شق عليها بنفسها أن تقوم بهذا الأمر،
1: وهي موظفة
0: وهي تذاكر لهم، وهي تأتي ربما من العمل متأخرة. فالأب كذلك عليه أن يقوم مثل هذا الشيء،
1: أن يتعاون معها.
0: نعم صحيح. نعم صحيح.
1: إذن تعاونهم هو غاية ومقصد
0: طبعا
1: عظيم.
0: التعاون تعاون فعلا فعلا، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ومعصية الرسول.
1: صحيح. وربما من معاني التعاون تحمل مسؤولية.
0: طبعا تعاون تحمل مسؤولية، تعاون كل شيء يدخل فيه التعاون حقيقة. كل شيء ما يتم من أمر الإيجابي بين الزوج والزوجة هو من التعاون.
1: صحيح. في الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم
0: نارا.
1: ليس للزوجة فقط، إنما الزوج والزوجة تعاون طبعاً تربية الأبناء.
0: طبعا هذا واجب عليهما جميعا،
1: لأنه عبء كبير. إذن الغاية الثالثة هي الإمتاع الجسدي، أليس كذلك؟
0: نعم صحيح.
1: ذكرتم ثلاث غايات،
0: ثلاث يعني ثلاث أهداف رئيسية
1: أو أهداف
0: رئيسية.
1: الهدف الأول،
0: الهدف الأول قلنا يعني
1: الذرية،
0: النسل، الذرية، تحقيق النسل لاستمرار النوع البشري. والمحور الثاني في هذه المقاصد هو التعاون على البر والتقوى حتى تسير الحياة الزوجية سيرا سعيدا هانئا جميلا. والعنصر الثالث هو قضاء الوطن الجنسي،
1: نعم،
0: لأنه لا بد من إفراز الغريزي. هنالك طبعا خلاف، هل الزواج يعني هل الزواج هو الشهوة أو قربة إلى الله عز وجل؟ سؤال عند العلماء.
1: نعم.
0: هل الزواج هو شهوة
1: أو
0: يعني أو قربة إلى الله عز وجل؟ زين.
1: والجواب؟
0: الجواب إنه حقيقة شهوة، ولكن فيه القربة إلى الله عز وجل. هو شهوة الأصل اللي تحمل على هذا الشهوة، لكن الشهوة هذه إذا أطرت في إطار طاعة الله عز وجل
1: فهي قربة.
0: فهي قربة إلى الله عز وجل. كل المباحات من أكل، من نكاح، من شرب، من أي شيء، كل المباحات هي النية هي التي تحددها. إن كانت معصية أو تؤدي إلى معصية ففيها عقاب الله عز وجل، وإن كانت طاعة وتؤدي إلى طاعة ففيها ثواب الله عز وجل. فإذا النية هي تتحدد. الزواج هو لقضاء شهوة كما قيل عنه، لقضاء الوطن الجنسي، إذا شهوات
1: صحيح،
0: ولكنها تنقلب إلى قربات، وذلك ليش؟ لأن مطلوب إذا قصد منها طبعا يعني استقرار النفس، قصد منها غض البصر، يعني ما هناك في في في حديث يعني يا معشر الشباب
1: من استطاع
0: منكم الباءة فليتزوج،
1: يتزوج ليش؟
0: فإنه غض البصر
1: وأحسن
0: الفرق. وأحسن للفرق. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، هذا رواية. ورواية ثانية تقول من خاف من شدة الميعة فليصم فإن الصوم له وجاء، إن شدة الميعة يعني الرغبة الشديدة في الزواج فخاف منها ما قادر فعليه بالصوم. الصوم يكسر، لأن لا شك أن الصائم يخفف من من الأكل ومن الشرب، وهذه من أسباب القوة، المأكولات والمشروبات من أسباب القوة. لما الإنسان يصوم عنها لا شك أن تنكسر عنده حدة الرغبة الجنسية. فالإسلام يقول إنه من لم يستطع، يعني يا معشر الشباب من لم يستطع، يقول الباء إيش الباء؟ الباء تحمل نفقات المعيشة، قالها باء عكس الباه، الباه هو الحالة الجنسية، الباه، لكن الباء هو تحمل النفقة على للزواج. من استطاع منكم الباء أي النفقة، نفقة الزواج فيتزوج، فألم يستطع فعليه بالصوم، فإنه غض البصر وأحسن الفرج. فإنه غض البصر، الإنسان يغض بصره عن الحرام،
1: صحيح.
0: وهذا المقصود من الزواج، أن يغض بصره عن الحرام، كما يقول الشاعر: وكنت إذا أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. فما يسفك ذاك،
1: صحيح.
0: فالإنسان إذا كان مستطيعا للنفقة، مستطيع للإعاشة، مستطيع عنده قدرة على الإنفاق، عليه أن يتزوج ولا يتأخر. فإنه أغض للبصر، إنسان يغض بصره بذلك، ما يصير للحرام، لا يبقى يتبع النساء ويطارد النساء ويشوف النساء في الأسواق وفي المولات وفي المجمعات التجارية وفي الشوارع إلى غير ذلك.
1: بالعكس
0: يعني ترهق، يعني رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه، كم بتشوف كثير،
1: صح.
0: ولا عن بعضه أنت صابر، وما يستوي
1: يعني لا أنت صابر ولا أنت ملحق على شيء.
0: فهذا الزواج أغض للبصر، وفي نفس الوقت أحسن الفرق، إنسان ما يجعل على الفرق، هو طبعا كناية عن المباشرة الجنسية،
1: صح.
0: يعني ومن لم يستطع طبعا عاد عليه بالصوم، الصوم يكسر طبعا الشهوة،
1: سبحان الله. كأن النتيجة يحفظ دينه،
0: طب يحفظ دينه، هذا المقصود، يحفظ دينه، يحفظ أخلاقه، لأن بغير الزواج الشرعي تحصل فوضى في المجتمعات، وهذا الذي يحدث الآن،
1: صح.
0: يعني نعم هذا يحدث
1: الآن. وذلك العبارة المشهورة: الزواج هو نصف الدين،
0: طبعا
1: أو شطر الإيمان،
0: طبعا من تزوج فقد أحرز نصف دينه، هي رواية: من تزوج فقد أحرز نصف دينه،
1: صحيح.
0: نعم
1: بالفعل، يعني غض، لأن هي بداية مشكلة،
0: هي طبعا
1: إطلاق النظر،
0: طبعا النظر صحيح،
1: وبيحفظ
0: لأن هو الرائد،
1: صح،
0: إطلاق النظر هو الرائد، نعم.
1: وربما أيضا الزواج فيه توازن،
0: نعم.
1: بهذه الطريقة،
0: صحيح،
1: كما جاء أولئك الناس،
0: صحيح. هو سنة طبيعية، سنة طبيعية بيولوجية في الإنسان، الإفراز الشهوة لابد لها من مسلك شرعي،
1: قناة شرعية.
0: ما هي القناة الشرعية؟ لا شك هو الزواج، غير الزواج ليس قناة شرعية، حرمها الإسلام. هنالك كثير من العقوبات في الإسلام، يعني على الزنا، سواء كان الزاني بكرا أم محصنا، كل واحد له حكمه،
1: صحيح.
0: فمثلها، فهذه سنة طبيعية لا بد منها، لا بد الإنسان أن يوجد لها المسلك الشرعي،
1: صحيح،
0: يعني الذي أمر الله تعالى به،
1: وهو مسلك شرعي وصحي،
0: وصحي. نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، نعم صحيح
1: فعلا. وأما بالنسبة لكما جاء في بعض الروايات: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا
0: المرأة الصالحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما زاره النفر الثلاثة قالوا: والله إحنا نريد نبغى نزل في الدنيا، خلنا نسير نشوف النبي صلى الله عليه وسلم،
1: نتحاور مع النبي.
0: فدخلوا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلموا قبل أن يأتي إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم: والله يا الدنيا ما تسوي شيء، أحسن واحد يتركها، أحسن واحد ما يريدها،
1: صح،
0: وإحنا نبغى الدنيا،
1: يعتزل الدنيا.
0: قال واحد: أما أنا أخبركم عن نفسي، أصوم ولا أفطر، أصوم ما أبغى أتزوج، أصوم عن كل شيء ولا أفطر، أصوم الدهر كله، ما يوم يومين الدهر كله حتى يضعف ويبقى الصيام.
1: صحيح.
0: قال الثاني: أما أنا
1: أعتزل النساء،
0: أقوم الليل.
1: أقوم الليل، نعم،
0: أعتزل النساء وأقوم الليل، ما عندي إلا صلاة، أصلي وأصلي وما لي حرمة. أي
1: عن وقع الرأس.
0: والثالث قال: أنا أحسن أعتزل النساء، مو أبغى أنا أتزوج، بس تمليني زوجتي. أي
1: يعني يفهموا أن دين زهد،
0: دين، أن هذا هو الدنيا، هذا هو الدين، يحتاج
1: أن يكون
0: واحد يبتعد
1: الأكل الشرب،
0: يبتعد يكون إنسى عن هذه الأشياء.
1: وطول لي القائم ما ينام.
0: فجاء إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فسمع مقالتهم أو أوحي إليه بمقالتهم، فقال لهم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قال: نعم. قال: أما وإني أخشاكم لله وأتقاكم له، أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر
1: وأصلي
0: وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، ليس من الإسلام. الإسلام ما في رهبانية، نفس النبي صلى الله عليه وسلم قال: رهبانية في الإسلام، الرهبانية هو هذا الانقطاع عن الدنيا.
1: صحيح.
0: إلى ما يوهم بأنه هذا الذي يرغب فيه الدين.
1: نعم.
0: فنهى عن الرهبانية،
1: هذا جهل،
0: لا رهبانة في الإسلام، هذا جهل طبعا.
1: صحيح.
0: هو حيعتزل الحياة، يترك أسرته، يترك يعني بيته، يترك أولاده، يعني ويذهب هو يعني يعتزل في المساجد ويعتزل في, في, في الأماكن. طبعا هذا ليس من الإسلام. الإسلام هو أن توائم بين متطلبات الجسد وبين متطلبات الروح.
1: الروح، يعني هذا هو التوازن والتكامل.
0: التوازن لابد منها.
1: جميل.
0: أن تأخذ من الدنيا ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا هو الإسلام الحقيقي الذي ينبغي أن يسير عليه المسلم، وهذا هو إسلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي أتانا به من عند ربه.
1: وأحسن الله إليكم شيخ أحمد بن سعود السيابي، حديث رائع وجميل جدا عن مقاصد الإسلام من الزواج، واستفدنا استفادة كبيرة وأحسنتم، فتح الله عليكم. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، ماذا تقترحون أن يكون موضوع الحلقة القادمة؟ ما رأيكم أساسيات اختيار شريك الحياة؟
0: جميل، طيب، ممتاز.
1: طيب،
0: ممتاز.
1: لأن هناك بعض الأخطاء أو بعض النصائح التي يحتاج إليها الناس حول هذا الموضوع.
0: نسأل الله التوفيق.
1: إذن موضوعنا إن شاء الله في الحلقة القادمة حول أساسيات اختيار شريك الحياة. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم جزيل الشكر الشيخ أحمد بن سعود السيابي على هذا العطاء الجميل الماتع الرائع العميق الحكيم، وختمتم بخاتمة رائعة أن دين الإسلام هو دين معتدل، دين وسطي يوازن بين حاجات الجسد وحاجات الروح، وقدوتنا في ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، فجزاكم الله خير الجزاء. أما أنتم أعزائنا المستمعين الأكارم، نلتقي معكم في حلقات قادمة ومواضيع متجددة، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع برنامج الأمم الأخلاق، إعداد وتقديم هلال بن عبد الله الخروصي، ضيف البرنامج الشيخ أحمد بن سعود السيابي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبتحية الإسلام الخالدة أحييكم أيها المستمعون والمستمعات، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وألتقيكم اليوم مع برنامجكم آية للتدبر. ونحن اليوم مع كلمة من الكلمات التي ورد ذكرها في القرآن الكريم لنتدبرها سويا، وهي كلمة أركسهم. يقول الله سبحانه: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم. كلمة واحدة لكنها تحمل عالما من المعاني، تصور انقلاب القلوب وانتكاس الفطرة وعودة الإنسان من نور الإيمان إلى ظلمة الكفر والنفاق. إن كلمة أركسهم تعني ردهم ونكسهم وأسقطهم بعد رفعة. فهؤلاء المنافقون تذوقوا شيئا من نور الإسلام، وسمعوا آياته، وشهدوا بركة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قلوبهم لم تصدق، فنكسوا على رؤوسهم وسقطوا في هوة الشك والرياء، وذلك جزاء من عرف الحق ثم تولى عنه. أيها المستمعون والمستمعات، ليس الارتكاس حدثا مفاجئا، بل هو نتيجة تراكم الذنوب واستمراء الخيانة مع الله، يبدأ حين تضعف الصلة بالله، وحين يتحول الإيمان من يقين إلى عادة، ومن عبادة إلى مظاهر، وحين تؤثر النفس الدنيا على الآخرة، وتقدم الهوى على الهدى، ويكون ذلك أول طريق الارتكاس. يقول سبحانه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فحين اختاروا الزيغ عاقبهم الله بإزاغة قلوبهم. وهكذا الارتكاس عقوبة قبل أن يكون قدرا، هو نتيجة لما كسبت الأيدي، كما قال سبحانه: بما كسبوا. أيها المستمعون والمستمعات، كم من إنسان كان من أهل الطاعة فإذا به يتراجع ويتبدل، وكم من طالب علم كان في دروب الهداية ثم انشغل بالدنيا فارتكس. إن أخطر ما في الارتكاس أنه خفي في بدايته، فيبدأ بتهاون في الصلاة، أو تساهل في الذنب، أو كبر يفسد القلب، ثم ينتهي إلى أن يرى الباطل حقا والحق باطلا. وهنا تتحقق سنة الله، والله أركسهم بما كسبوا. فاحذر أخي المسلم أن يكون قلبك ممن تسحب منه أنوار الإيمان شيئا فشيئا حتى لا يشعر، فإن القلب إذا قسى لم يعد يرى النور ولو كان قريبا منه. الارتكاس ليس خاصا بالمنافقين الأوائل، بل هو خطر يتهدد كل قلب غفل عن ربه، فقد يركس المرء وهو في محرابه إن خالط عبادته رياء، أو غرته نفسه بأنه على خير، وقد يركس العالم بعلمه إن جعله مطية لمصلحة أو جاه، وقد يركس الداعية فقد إخلاصه واستبدل وجه الله برضا الناس. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الدائم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فهو صلى الله عليه وسلم يعلم أن القلوب بيد الله، وأن الثبات نعمة، وأن الانتكاس عقوبة من جنس العمل. فلنحذر أيها الإخوة والأخوات، لنحذر من أن نكون ممن أركسهم الله بأعمالهم. فمن أراد الثبات فعليه بصدق التوجه إلى الله في السر قبل العلن، وبمحاسبة النفس على الخواطر قبل الأفعال، وبصحبة الصادقين. فإن من جالس أهل النور لا يركس في الظلمة، ومن عرض نفسه لمواطن الغفلة تهاوت قواه الروحية من حيث لا يشعر. وإلى أن ألتقيكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
2: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما

ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من

الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم

ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم

في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه

ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا

وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق

الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق

رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم.

لهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفن

لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكمها فيحفكم تبخلوا ويخرج.

0: يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب

قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج

أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعي الكرام، الآن نصت خاشعين إلى تلاوة مباركة يتلوها على مسامعكم القارئ يونس بن محمد البلوشي.

0: أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة كريمة للقارئ يونس بن محمد البلوشي.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل.

0: رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: اليوم نتلو الآية التي تحمل الرقم 122 من آيات سورة البقرة بإذن الله تعالى.
1: إذن فلتتلها علينا يا أستاذنا.
2: أتلوها بإذن الله.

0: أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين.
1: صدق الله العظيم.
0: إنه خطاب مكرر لأولئك الذين أنعم الله عليهم بالرسالات وبالأنبياء وبالملوك الذين كانوا منهم، بذلك التفضيل الذي حصل لهم في عالم زمانهم.
1: فما رأيك يا أستاذنا أن نبدأ باستخراج الأحكام التجويدية؟ وأرى أن هذه آية قصيرة، ربما نجد فيها أحكاما قليلة.
0: جميل جدا. يا بني إسرائيل، بني إسرائيل،
2: مد منفصل هنا يا أستاذنا.
0: نعم، بني، الياء في بني في الكلمة الأولى والهمزة في إسرائيل، تلاه بعد ذلك
1: مد متصل
0: إسرائيل، حيث وقع المد والهمز في كلمة واحدة. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. صدق الله العظيم.
1: حكمان تجويديان فقط.
0: نعم، يا بني إسرائيل.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما وجه اتصال هذه الآية بما قبلها من الآيات؟
0: على أي حال، الآيات التي قبلها وهي قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، ثم كذلك قوله تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، تستدعي تذكيرهم مرة أخرى مع قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، بعد أن قالوا نؤمن بما أنزل علينا. كل ذلك يستدعي بيانا مرة أخرى وتذكيرا لهم كما ذكروا في بداية هذه الآيات بقوله تعالى يا بني إسرائيل، فهي مرة أخرى متصلة بقوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، إذ تذكرهم نعمة الله عليهم، أعني هذه الآية التي تلوناها، تذكرهم بنعمة الله عليهم، تلك النعمة التي لا توازيها نعمة.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: هل لا نشرع في إعراب هذه الآية؟
0: جميل جدا، وإن كنا قد أعربناها في حلقة سابقة، ولكن لطول العهد نعيد هذه الآية مع ما فيها من إعراب وبيان لبعض المعاني. يا بني إسرائيل، يا
1: حرف نداء،
2: نداء يا أستاذنا،
0: ويا هي أم أدوات النداء،
2: أم أدوات النداء،
0: نعم، إذ ينادى بها القريب والبعيد والمتوسط. بني إسرائيل
2: منادى وهو مضاف،
0: والمنادى المضاف ينصب، وعلامة نصب بني
2: الياء،
0: لأنه ملحق بالجمع المذكر السالم وليس جمعا مذكرا سالما، إذ هو جمع ابن، وابن ليس علما ولا صفة.
2: ولماذا حذفت نونه يا أستاذنا؟
0: للإضافة، لأن بني مضاف
1: إلى إسرائيل،
0: وإسرائيل مضاف إليه، وعلامة جره
1: الفتحة نيابة عن الكسرة،
2: لأنه ممنوع من الصرف يا أستاذنا،
0: للعلمية والعجمة. يا بني إسرائيل اذكروا،
2: اذكروا فعل أمر مبني على حذف النون يا أستاذنا،
0: وفاعله
1: واو الجماعة
0: مبني على السكون في موضع رفع، نعمتي
2: مفعول به منصوب بالفتحة يا أستاذنا،
0: نعمتي، نعمة هو المفعول به، ونعمة مضاف
1: والياء مضاف إليه،
0: وعلامة نصب المفعول هنا فتحة مقدرة في قوله تعالى ذكروا نعمتي، نعمتي، فالتاء مكسورة لمناسبة الياء لأنها مضاف إلى ياء المتكلم، والمضاف إلى ياء المتكلم يكسر، إذ الياء تناسبها الكسرة.
1: فلماذا وضعت الفتحة على الياء؟
0: تلك الياء يجوز لك فتحها وتسكينها، نعمتي، نعمتي، تقول قومي، قومي، وهناك أوجه أخرى أيضا في النداء، إذا استعملت هذه الكلمة المضافة إلى ياء المتكلم ففيها أوجه، ولكنها هنا مضافة إلى ياء المتكلم فقط وليست منادى.
2: فماذا نقول عن الياء يا أستاذنا في قوله تعالى نعمتي؟
0: الياء هنا مجرور مبني على السكون أو على الفتح، لأنه حرك بالفتح على الكسر في موضع جر، لأن نعمة مضاف والياء مضاف إليه.
1: فماذا نقول عن التي يا أستاذنا؟
0: التي اسم موصول صفة لنعمة.
1: صفة لنعمة؟
0: نعم، فيكون هذا اللفظ منصوبا، لأن صفة المنصوب تكون منصوبة، فهو وصف للنعمة، نعمتي التي أنعمت. أنعمت،
2: أنعم فعل ماض مبني على الفتح يا أستاذنا،
0: على الفتح المقدر سكن لاتصاله بالتاء، وهو ضمير متصل. فما موضع هذه التاء؟
1: الرفع يا أستاذنا،
0: لأنه فاعل أنعم. جميل جدا، فهو مبني على الضم في موضع رفع.
1: فأين عائد التي يا أستاذنا؟
0: عائد التي محذوف، وتقديره اذكروا نعمتي التي أنعمتها عليكم، لأن العائد إذا كان ضميرا متصلا في موضع نصب يجوز حذفه، وهذا كثير في القرآن وفي أشعار العرب. قال تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا، والتقدير
1: ومن خلقته.
0: جميل جدا. وقال الشاعر فما أدري أغيرهم تناء وطول الدهر أم مال أصابوا، والتقدير أصابوه. فالضمير المتصل المفعول به المنصوب يجوز حذفه للعلم به. أنعمت عليكم، عليكم
2: جار ومجرور متعلق بأنعمت.
0: نعم، فالكاف في موضع جر وإن كان مضموما لأنه ضمير متصل، والميم علامة للجمع.
1: وأني،
0: الواو
2: حرف عطف يا أستاذنا،
0: أن حرف توكيد ونصب، أين اسم أن؟
1: الياء يا أستاذنا.
0: نعم، مبني على السكون في موضع نصب. فضلتكم،
2: فضل فعل ماض مبني على الفتح يا أستاذنا،
1: والفاعل التاء،
0: وسكن الفعل لاتصاله بالتاء، والكاف في موضع نصب. على العالمين
1: جار ومجرور،
0: وعلامة جره
2: الياء يا أستاذنا،
0: نيابة عن الكسرة، لأنه
2: جمع مذكر سالم،
0: بل هو ملحق بالجمع، إذ العالمين جمع عالم، والعالم اسم جنس جامد وليس صفة ولا علما.
1: ولكن يا أستاذنا، هل نقول عن هذه الجملة فضلتكم على العالمين أنها خبر أن؟
0: نعم، خبر أن، والمصدر المنسبك من أن وصلتها في موضع نصب معطوف على نعمة، أي اذكروا نعمتي وتفضيلي إياكم على العالمين.
1: وبهذا ننتهي من الإعراب يا أستاذنا.
2: وانتهى وقتنا لهذا اليوم يا أستاذنا.
0: سبحان الله، وكأنك أردت أن تسأل عن النون في العالمين، والنون كما قالوا عوض عن التنوين في المفرد، فمفرد العالمين عالم، أليس كذلك؟
2: بلى يا أستاذنا.
1: وبهذا نختم حلقتنا لهذا اليوم.
0: سبحان الله، لم يتسع الوقت لأكثر من الإعراب، إذن فعلينا أن نلتقي غدا بإذن الله تعالى لنتبين ما في الآية من فوائد
1: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الذي جعل العمل عبادة والسعي في مناكب الأرض ريادة وسيادة، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي كان دائما مبادرا للخيرات صلى الله عليه وسلم. أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في محطة جديدة من برنامجكم الإذاعي الوقت. أخي المستمع، في الحلقات الماضية عرفنا معا من يسلبون منا أوقاتنا وجاؤونا من الخارج، كشاشات الهواتف التي تختطف عقولنا، ومجالس اللغو التي تستنزف أوقاتنا. ولكن هب أنك أغلقت هاتفك واعتزلت الناس وجلست وحدك في غرفتك وأمام كتابك أو مشروعك لتعمل، فاكتشفت أنك لا تستطيع، تشعر بثقل في روحك وتراخ في جسدك، وتقول لنفسك: ليس لدي مزاج للعمل اليوم. ما هذا الشعور؟ إنه الشعور الداخلي الذي ينخر في العظام، إنه العجز والكسل. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدرك خطورة هذا الأمر على عمارة الأرض، فلم يكن يمر عليه صباح أو مساء إلا ويرفع يديه إلى السماء قائلا: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. فالعجز هو عدم القدرة مع وجود الإرادة، أي أنت تريد أن تعمل ولكن ينقصك المال أو تمنعك الصحة. أما الكسل فهو انعدام الإرادة مع وجود القدرة، أي أنت بصحة جيدة وتملك الوقت والأدوات ولكن نفسك ترفض النهوض، وكلاهما نتيجته واحدة: توقف الإنتاج وضياع العمل. ولكن تعالوا نشرح مرض الكسل في علم النفس والإدارة المعاصرة لنعرف لماذا نكسل. أحد أهم الأسباب التي حددها خبراء الصحة النفسية للكسل هو ما يسمى بوهم الكمال. أنت لست كسولا لأنك تكره النجاح، بل أنت كسول لأنك وضعت تحت ضغط وهمي بأنك يجب أن تنجز العمل بشكل مثالي 100% أو لا تنجزه أبدا. تقول لنفسك: إما أن أقرأ اليوم 50 صفحة أو لا أقرأ، إما أن أبدأ مشروعي برأس مال ضخم أو أستسلم. هذا الكمال الموهوم يصيب العقل بالشلل فيلجأ للكسل هربا من الضغط. والعلاج هنا كما يؤكد المختصون هو: أنجز أقل القليل وكافئ نفسك عليه. نعم، إذا كنت تشعر بالكسل عن قراءة كتاب فقل لعقلك: سأقرأ صفحة واحدة فقط ثم أغلق الكتاب. العقل البشري يميل إلى العادة ويستسهل أقل القليل، وبمجرد أن تبدأ وتكسر حاجز الصفر ستجد الطاقة قد تدفقت في عروقك وستقرأ الصفحات تلو الصفحات. وأحيانا يكون لديك 5 ساعات فارغة والأدوات أمامك ولكنك تشعر بالكسل التام. الخلل هنا ليس في إدارة الوقت بل في إدارة الطاقة. يخبرنا علماء الإدارة أن الإنسان يحتاج إلى 4 طاقات ليعمل: طاقة جسدية، وطاقة عقلية، وطاقة عاطفية، وطاقة روحية. لذلك فإن أول خطوة لعلاج الكسل هي النوم الصحي والطعام الجيد وممارسة شيء من الرياضة، فإن الجسد القوي هو الوعاء الذي يحمل العقل القوي. ثم بعد ذلك عليك أن تراعي دورات طاقتك، فاجعل المهام الصعبة والثقيلة في ساعات الذروة الصباحية حيث التركيز عال، والمهام المعتادة في الأوقات التي يقل فيها صفاء ذهنك. تأملوا معي أيها الأحبة، حينما تضع رؤية عمان محورا صريحا لبناء القدرات الوطنية وتسعى لأن تكون عمان ضمن أفضل 20 دولة في مؤشر الابتكار العالمي، هل يمكن أن نصل إلى ذلك بشباب يحبون قضاء وقت طويل في اللعب أو النوم ويكسلون عن البحث والقراءة؟ إن كل فكرة تؤجلها وكل بحث تتكاسل عن كتابته هو تأخير لعجلة التنمية في وطنك. فالوطن لا يبنى بالأماني المسربلة بالراحة، بل يبنى بالعرق وسهر الليالي في طلب العلم، كما كان علماء عمان الأوائل لا يعرفون للكسل بابا ولا للعجز طريقا. أخي المستمع، أختي المستمعة، كلما همت نفسك بالركون إلى الدعاء ووسوس لك شيطان الكسل فتوضأ واستقبل القبلة وارفع يدك بصدق ونادي ربك الذي يملك طاقتك وأنفاسك: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. ثم قم فورا، لا تعطي لعقلك فرصة ليختلق الأعذار، قم وأنجز أقل القليل من عملك، فإنك بمجرد أن تبدأ ستجد الله قد أسبغ عليك من بركاته وعونه ما يجعل الصعب سهلا والبعيد قريبا. أيها الأحبة، بعد أن أزلنا كل العقبات من طريقنا ونظفنا جدولنا من كل المشتتات، كيف نعيد ترتيب حياتنا من جديد لنصنع المستقبل؟ هذا ما سنجيب عليه في محورنا الجديد وحلقتنا القادمة، لنتعلم كيف نضع حجر الأساس لنجاحنا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا همما تعلو القمم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
3: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقم والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال.

0: مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.
1: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. من كتاب الله الكريم ننصت إلى القارئ الشيخ فؤاد الخامري.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، عبادة مكافحة التصحر.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم، وطاب الذين توقد حرارة الإيمان فيهم شعور استخلافهم، فيمضون متوكلين يحيلون هجير الأرض بستانا، يبتغون فضلا من الله ورضوانا. تربي مراشد هذا الدين الكريم العباد ليقفوا وقفة مسؤولة، وهم يرون غمرة القحط ضاربة وجه الأرض، وتسلل رمال التصحر ملتهمة مساحات خضراء في بقاعها. إنه من الابتلاءات التي يمتحن بها الناس، والمؤمن ليس من شأنه الوقوف متفرجا وجلا أو متحسرا يلقي لومه وعتابه، إنما يرى بعين إيمانه في تشققات الأرض رسائل تستنهض النفوس لعمارة الأرض والإسهام في حفظها ووقايتها شر المخاطر. والجفاف أزمة مناخية تعانيها بلاد شتى، ابتلاء يدعونا لمراجعة علاقاتنا بالخالق وبالخليقة، مناديا لاستشعار أمانة الاستخلاف، دافعا للمشاركة الفاعلة لحفظ توازن هذه البسيطة التي هيأ الحق بيئتها لنا. وحينما نطالع ما يبذل اليوم من جهود دولية ترمي للحد من تدهور الأراضي، نجد أن ديننا الحنيف قد خط المعالم الواضحة لهذه المواجهة من قبل. في هذه التشريعات النابضة بالحياة، لقد جعل من إحياء الأرض الموات من عبادات المؤمن وقرباته، يتجلى فيها تنظيم اقتصادي في إعلان مبكر للصحوة الخضراء التي تقاوم التصحر وتبعث الحياة في التربة. وفي مراشد ديننا نجد سبقة لا يقف عند حدود تحفيز النفوس للنهضة المخضرة، إنما يعمق ثقافتها لتكون ذات ديمومة حتى في أحلك الظروف وأصعبها. حين جاء الأمر النبوي بغرس الفسيلة ولو قامت القيامة، هي دعوة لافتة إلى المبادرة بالعمل النافع وعدم الاستسلام لليأس، وحتى عند اقتراب النهاية ليبقى غرس الخير قيمة عظيمة تزرع الأمل وتعمر الحياة بالفعل الصالح، كما ورد النهي عن قطع الشجر حتى أثناء الحروب. هكذا نجد في هذا الدين الكريم منظومة متكاملة مدهشة بجمعها بين يقين القلوب وعطاء الأيادي، ومكافحة الجفاف والتصحر مظهر من مظاهر عمارة أرضنا ببث الروح في مواتها وإعادة التشجير في ربوعها وترشيد استهلاك مياهها وصون التربة من الاستنزاف ووقايتها شر التدهور. لك الحمد، لك الحمد فاحت به الأربع ويشدو به كوننا أجمع. لك الحمد أجمل قول سرى، لك الحمد أعذب ما يسمع. ترتله الريح في جريها وتنشده السحب إذ تهمع. تبسمت الأرض لما بكى غدا ضاحكا وجهها البلقع، ويكتبه النبت في تربه سطورا تسبح إذ تطلع. ترنمت الورق تشدو به وأظهره روضنا الممرع. تذيع السماء بأسراره وترسله الشمس إذ تسطع، وباح به البدر في ليله وتزهو به الأنجم اللمع. بحمدك يا ربنا هب لنا رشادا لنسلك ما ينفع. فهيا بنا لله ربنا مع الذين يرون بعيون إيمانهم أن جمال حياتنا ومستقبلنا في حماية بيئتنا، طاعة لله يزهر بها وجه الأرض وتخضر بها الأرجاء وتزهو بها صفحات الحسنات. روائع
1: القطوف، كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له

أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19

إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر.

0: صدق الله العلي العظيم.
1: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، من إذاعة سلطنة عمان نقدم لكم نشرة أخبار التاسعة، نستهلها بالعناوين. بدء جولة مفاوضات في سويسرا بين الولايات المتحدة وإيران في مسعى للتوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. الأمم المتحدة تحذر من احتمال تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان مع تجدد الاشتباكات بين الأطراف المتحاربة. هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، وكييف تعلن استهداف منشآت نفطية داخل العمق الروسي. وفي العنوان الأخير، ارتفاع الإيرادات العامة للدولة إلى أكثر من 12 مليار ريال عماني، واستقرار الدين العام عند 14 مليار و600 مليون ريال بنهاية العام الماضي. التفاصيل يصحبكم في قراءتها أحمد بن سالم الكلباني. انتهت الجولة الأولى من المفاوضات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع بورغنستوك السويسرية بوساطة باكستانية قطرية، وذلك بعد ساعات من المباحثات المكثفة في خطوة تعد الأبرز في مسار التواصل بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة. وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن تفاؤله بنتائج المحادثات، مؤكدا أن الحوار يمثل فرصة حقيقية لتعزيز الاستقرار وفتح آفاق جديدة للتفاهم بين واشنطن وطهران. وفي المقابل، أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن المفاوضات تمثل بداية لمسار دبلوماسي يهدف إلى معالجة القضايا الخلافية بين الجانبين، مشيرا إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتطلع إلى بناء مرحلة جديدة من العلاقات مع إيران وتعزيز الاستقرار في المنطقة. وتزامنا مع انتهاء الجولة الأولى، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بلشكيان التزام بلاده بعدم امتلاك سلاح نووي، مؤكدا في الوقت نفسه تمسك إيران بحقها في تخصيب اليورانيوم، ومطالبا الولايات المتحدة بالاعتراف بذلك، في إشارة إلى أحد أبرز الملفات المطروحة على طاولة التفاوض. وتأتي هذه المحادثات بعد أيام من توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين، حيث تسعى واشنطن وطهران إلى استكمال المشاورات الفنية والسياسية تمهيدا للتوصل إلى تفاهمات أوسع بشأن البرنامج النووي الإيراني وعدد من القضايا الإقليمية. في لبنان، ساد الهدوء مع سريان وقف إطلاق النار. وقبل سريان وقف إطلاق النار ليلة أمس، شهد جنوب لبنان هجمات إسرائيلية كثيفة، حيث أسفرت الغارات الإسرائيلية يومي الجمعة والسبت عن مقتل 97 شخصا، بينهم 8 نساء و4 أطفال. وأظهرت لقطات من مدينة نبطية دمارا جسيما عقب الغارات الإسرائيلية في الأيام السابقة، شملت مؤسسات حكومية ومناطق تجارية ومباني تاريخية. في خبر آخر، حذر أعضاء مجلس الأمن الدولي من احتمال تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان مع تقدم قوات الدعم السريع نحو مدينة الأبيض في ولاية كردفان. ودعا المجلس قوات الدعم السريع إلى عدم شن هجوم على المدينة التي تقع في منطقة استراتيجية تربط بين وسط وغرب السودان. جاء هذا التحذير بعد أيام من حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي للضغط على الأطراف المتحاربة في السودان لتفادي المزيد من إراقة الدماء، واصفا الصراع في السودان بأنه يعد أكبر أزمة إنسانية في العالم، مع نزوح أكثر من 11 مليون ونصف المليون شخص بسبب القتال. في شأن آخر، استهدفت أوكرانيا مصفاتة تيومين للنفط في منطقة الأورال الروسية الواقعة على بعد نحو 2000 كيلومتر من الحدود الأوكرانية. وقالت السلطات الروسية إن فرق الطوارئ تعمل في موقع المصفاة عقب سقوط حطام في محيطها، مشيرا إلى أن المعلومات الأولية تفيد بعدم تعرض المنشأة لأضرار، وأنه تم إجلاء العاملين فيها احترازيا. وأضافت السلطات أن قواتها الدفاعية أسقطت نحو 240 طائرة مسيرة فوق مناطق روسية ومياه بحري أزوف والأسود،
من جهته قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن القوات الروسية تستعد لشن هجوم وشيك واسع النطاق على أوكرانيا خلال الساعات المقبلة ردا على استهداف كييف لمنشأة تيومين النفطية الروسية. وطالب زيلينسكي السكان بضرورة توخي الحذر الشديد تحسبا لأي غارات جوية، فيما أشار الرئيس الأوكراني إلى أن 3 أشخاص قتلوا في غارات جوية روسية على مناطق شرق أوكرانيا. في أخبار أخرى، كشف دليل الأداء المالي الفعلي للميزانية العامة لعام 2025 عن ارتفاع الإيرادات العامة إلى أكثر من 12 مليار ريال عماني مقابل إنفاق تجاوز 1.5 مليار ريال، فيما سجل العجز الفعلي نحو 461 مليون ريال، وهو أقل من العجز المقدر عند إعداد الميزانية. وأكدت أن نتائج دقة التخطيط المالي واستمرار الجهود الحكومية في تعزيز كفاءة الإنفاق وتنويع مصادر الإيرادات والحفاظ على استدامة المالية العامة. بدأت بمسقط أعمال النسخة 10 من برنامج المرتكزات الأساسية الموجهة للسياسة العامة للدولة بعنوان الدبلوماسية الاقتصادية، بمشاركة عدد من المسؤولين والمتخصصين من مختلف الجهات الحكومية. ويأتي البرنامج الذي تنظمه وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الخارجية في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الوعي بالتوجهات الاستراتيجية للدولة وترسيخ فهم الأولويات الوطنية وتمكين الكوادر الوطنية من الإسهام الفاعل في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. ويعكس اختيار الدبلوماسية الاقتصادية لهذه النسخة الدور المحوري الذي تؤديه في دعم التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني من خلال استقطاب الاستثمارات وبناء الشراكات المحلية والدولية وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري إلى جانب نقل المعرفة والتقنيات الحديثة وتوظيفها في دعم مسارات النمو والتنويع الاقتصادي. أطلقت غرفة تجارة وصناعة عمان النسخة 5 من برنامج الامتياز التجاري، وشهد الحفل توقيع 3 مذكرات تعاون مع شركة النفط العمانية لدعم برنامج الامتياز التجاري لتوفير 10 مواقع في محطات التعبئة التابعة للشركة بمحافظات سلطنة عمان. ويهدف البرنامج إلى تعزيز فرص الاستثمار والشراكات التجارية وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية. رعى حفل الإطلاق معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري وزير الاقتصاد. بدأ اليوم فلكيا موسم خريف ظفار، أحد أبرز المواسم المناخية والسياحية في سلطنة عمان، ويستمر حتى 21 سبتمبر المقبل. وتتأثر الولايات الساحلية بمحافظة ظفار خلاله بالرياح الموسمية القادمة من بحر العرب والمحيط الهندي والمصحوبة بتدفق السحب والأمطار والرذاذ. ويضف الموسم أجواء تتسم بانخفاض درجات الحرارة وانتشار الضباب، فيما تكتسي الجبال والسهول بالغطاء النباتي الأخضر، وهو الأمر الذي يجعل محافظة وجهة سياحية مفضلة للزوار من سلطنة عمان وخارجها. وتواصل الجهات الحكومية والخاصة المعنية تهيئة المرافق والخدمات والطرق والمواقع السياحية وتوفير التسهيلات اللازمة لاستقبال الزوار وسط توقعات بارتفاع أعداد السياح خلال الموسم الحالي، مدعومة بتشغيل عدد من شركات الطيران الإقليمية رحلات مباشرة إلى مطار صلالة. رياضيا، يخوض منتخبنا الوطني الأول للكرة الطائرة غدا الاثنين مواجهة مهمة أمام المنتخب التايلندي ضمن منافسات بطولة كأس آسيا للرجال 2026 المقامة في مدينة أحمد أباد بالهند، باحثا عن تحقيق انتصاره الثاني على التوالي وتعزيز حضوره في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الأدوار المقبلة.
ويدخل منتخبنا اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد البداية المثالية التي سجلها في الجولة الافتتاحية عندما حقق فوزا مثيرا على المنتخب القطري، أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين. هكذا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام هذا تذكير بالعناوين. بدء جولة مفاوضات في سويسرا بين الولايات المتحدة وإيران في مسعى للتوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. الأمم المتحدة تحذر من احتمال تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان مع تجدد الاشتباكات بين الأطراف المتحاربة. هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، وكييف تعلن استهداف منشآت نفطية داخل العمق الروسي. وفي العنوان الأخير، ارتفاع الإيرادات العامة للدولة إلى أكثر من 12 مليار ريال عماني، واستقرار الدين العام عند 14 مليار و600 مليون ريال بنهاية العام الماضي. كان معكم في تحرير هذه النشرة أحمد بن عبد الله الندابي، في قراءتها في تنفيذها على هو مباشرة علي بن حسن العجمي، وقرأتها لكم أحمد بن سالم الكلباني. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان، أيها الإخوة المستمعون، ننتقل الآن في بث مشترك مع تلفزيون سلطنة عمان لمتابعة برنامج سؤال أهل الذكر.
2: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة نتناول فيها أسئلة متعددة ومختلفة كما كنا نعتاد على ذلك ضيفنا العزيز هو فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عمان أرقامنا ستظهر على الشاشة لتتمكنوا من خلالها أن تتواصلوا معنا بحول الله تعالى ونحن في انتظار مكالماتكم أهلا ومرحبا بكم جميعا وباسمكم أيضا نرحب بفضيلة الشيخ أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ
1: حياكم الله وأهلا وسهلا بكم وأحيي معكم الإخوة والأخوات الذين يتابعون وأسأل الله تبارك وتعالى في مستهل هذا اللقاء أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه تعالى سميع مجيب
0: آمين يا رب العالمين الأخ عامر الوهيبي يقول أو الوهيبي ربما ما قولكم في من قال لن تجد في كتاب الله أمرا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هناك أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة الرسول متحققة تماما باتباع ما جاء به القرآن أو ما جاء به من قرآن النبي أما النبي فطاعته متأكدة فقط على من عاصره لأنه ولي الأمر ولا تلزم من لم يعاصره إن الله لم يحفظ كلامه صلى الله عليه وسلم كما حفظ القرآن الكريم ربما هذه الشبهة تحتاج منكم إلى تفكيك
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح لنا باب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك اللهم علمنا ما لم نعلم وفهمنا ما لم نفهم واهدنا إلى الطريق الأقوم إنك أنت العز الأكرم وأنت الرب وأنت الحكم أما بعد فإن هذه الشبهة ضعيفة من وجوه كثيرة ومن العجب أن يتناقلها المسلمون ظانين أن فيها شيئا من الصواب مع أنهم إذا رجعوا إلى كتاب الله عز وجل فإن الآيات في القرآن الكريم شاهدة ناطقة بكذب هذه الشبهة وبافتراء قائلها لها فنحن لو استعرضنا في هذا المقام ما تسمح به الذاكرة الآن مما ورد فيه الخطاب موجها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم
0: عليه الصلاة والسلام
1: فإنه يمكن لنا أن نعد جملة من الآيات القرآنية وباستعراضها نتبين ما تشتمل عليه وما تدل عليه هل يمكن أن يؤكد صحة هذا الزعم أو أن ما تشتمل عليه هذه الآيات القرآنية تدحض هذه الفرية وتتضاءل أمامها هذه المزاعم الباطلة فالله تبارك وتعالى يقول يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين وصفه هنا بالنبوة ووصف المؤمنين بأنهم يتبعونه ولم يذكر وصف الرسالة هنا ويقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال فربنا تبارك وتعالى هنا يخاطب محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين بوصف النبوة ثم إنه يأمره بأمر لعموم المؤمنين إذ لا قائل بأن هذا التوجيه الرباني إنما هو لمن كان في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
0: عليه
1: وقائل ذلك يحتاج إلى دليل فالله تعالى يقول حرض المؤمنين على القتال يتأكد هذا أيضا في قوله سبحانه يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم هل المطلوب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي خطب في هذه الآية الكريمة وقد تكررت في موضعين من كتاب الله عز وجل أن يجاهد الكفار والمنافقين بنفسه لا قائل بذلك فهو أمر له عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين من بعده بمجاهدة الكفار والمنافقين وأبلغ من هذه الآيات مما يحضرني الآن أن الله تعالى يقول يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذا بيان لدعوة سيد الأولين والآخرين خاتم الأنبياء والمرسلين الواجبة طاعته الذي أمر المؤمنون باتباعه. فالآية أو الآيتان الكريمتان تلخصان ما بعث به نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ابتدأت بنداء النبوة يا أيها النبي، ثم لخصت ما أرسل به فقال إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. شاهدا على من بعثت فيهم، ومبشرا الذين يصدقونك بالجنة، ونذيرا للذين يكذبونك بالعذاب والنار عياذا بالله. ثم قال وداعيا إلى الله، الآن هو وصفه ناداه بخطاب النبوة. ثم قال وداعيا إلى الله بإذنه، فهو يدعو الأمة إلى الله تبارك وتعالى بهذا الوصف الذي وصفه به ربه تبارك وتعالى. قال وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ما معنى أن يصف الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الآية الكريمة بأنه سراج منير إن لم يكن في سياق الاتساء والاقتداء والاتباع، إن لم يكن مأمورا بطاعته والانقياد لأمره والاستسلام لحكمه في كل ما جاء به؟ كذلك مما يحضرني قول الله تبارك وتعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، الآية الكريمة.
0: نعم.
1: ما فائدة وصفه بالنبوة هنا إن كان وصف الرسالة مغنيا للدلالة على لزوم طاعته، وأنه لا ينقاد له إلا فيما أمر خوطب به بوصف الرسالة؟ إذن فما فائدة ذكر النبوة هنا والله تعالى يقول الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، ثم وصف ما جاء به من عند ربه تبارك وتعالى فقال يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث.
0: نعم.
1: فهذه ثم نجد في بعض الأحكام العملية أيضا، فالله تعالى يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين إن الله كان غفورا رحيما. الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام بوصف النبوة يا أيها النبي، لم يقل له يا أيها الرسول، ثم قال قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. فكيف يقال بعد ذلك بأن طاعته إنما في ما جاء مقترنا بذكر الرسالة؟ ومثل هذا أيضا في بعض الأحكام العملية قول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة.
0: نعم.
1: وكذلك أيضا يا أيها النبي اتق الله، فهذا أمر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنطوقه ولعموم المؤمنين بمفهومه.
0: نعم.
1: وقول الله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
0: نعم.
1: إذن فما يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مأمور باتباعه لأنه مسدد بوحي الله تبارك وتعالى. وهذه هاتان الآيتان من سورة النجم ما تقدمهما هو وصفه صلى الله عليه وآله وسلم بما يشير إليه، لا بوصف الرسالة، لأنه قال ما ضل صاحبكم وما غوى. فإذن الحديث عن ذاته عليه الصلاة والسلام، عن شخصه وصفاته وما أمره به ربه تبارك وتعالى، وعن حالته التي يعرف الله تبارك وتعالى بها العالمين. ولذلك قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن بهذه الآيات الكريمة وبأمثالها مما يوجد في القرآن الكريم وهو كثير، دلالة واضحة على تضعضع هذه المزاعم وعلى تردي هذه الشبهة، لأنها لا تقف أمام وضوح الحق الذي اشتملت عليه هذه الآيات الكريمة. لكن الذي انقدح في ذهني الآن أن قائل هذا كما لا يخفى الآن إنما يريد أن يجرد هذا الدين من جوهره، وجوهره طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله
0: صلى الله عليه وسلم
1: والالتزام بما أمرنا به ربنا تبارك وتعالى. فنحن إذا نظرنا في هذه الأوصاف والأحكام الشرعية التي اقترنت بذكر النبوة نجدها أنها وصف لدعوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والذين يقولون بهذه الشبهة يريدون تجريد هذه الدعوة من حقيقتها وجوهرها، لأن الله تبارك وتعالى وصف دعوته بقوله يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يريدون أن يعطلوا أعظم أحكام العبادات في هذا الدين الحنيف، بدءا من الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى والإغلاظ والتضييق على الكفار والمنافقين، لأن الآيات التي وردت في هذا السياق لم يأتي الخطاب فيها له عليه الصلاة والسلام بخطاب الرسالة، وإنما جاء بخطاب النبوة. فقال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، يعني في سياق التحريض على القتال وفي سياق الجهاد والقتال في سبيل الله عز وجل ما ناداه الله تبارك وتعالى إلا بوصف النبوة. فتظهر لهؤلاء الطاعنين مصلحة في تجريد هذا الدين من هذا الجوهر. وكذلك الحال بالنسبة لسياج الأسرة لعفة المرأة وما يحفظ عفافها وما يصون بناء المجتمع. فقول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، لا يخفى أن لهؤلاء المغرضين مصالح في تجريد فهوم المسلمين من لزوم طاعة النبي عليه الصلاة والسلام إن كان الخطاب مقترنا بوصف النبوة لا بوصف الرسالة. وكذا الحال في أحكام الأسرة كما في قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، هل الخطاب خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله، أو أنه عام لعموم المؤمنين ومع ذلك جاء مقترنا بخطاب النبوة. وفي المقابل نجد، وهنا سأختم، نجد أننا نجد في كتاب الله عز وجل خطابه عليه الصلاة والسلام بالرسالة دون أن يكون فيها تكليف، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، أي تكليف هنا؟ الآيات المتقدمة ومنها آيات الجهاد هي التي وردت في هذه السورة، منها آيات الجهاد في سبيل الله والتحريض على القتال يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ختمت ببيان أن دعوة هذا الرسول عليه الصلاة والسلام مع ما يظهر فيها من تكاليف فيها مشقة إلا أنها مع ذلك هي الأيسر للعباد والأبعد عن العنة، وهي التي فيها حرص على تحقق الرأفة والرحمة، وفي مخالفتها العنة والمشقة وكل ما يجلب السخط والتنافر بين المسلمين. فهذا إجمالا كما قلت ما يسمح به الآن الخاطر في استحضار بعض الآيات القرآنية، ومع ذلك فأنا على ثقة من أن طلبة العلم وعموم المسلمين إن رجعوا إلى كتاب الله عز وجل ونظروا في الآيات التي خوطب فيها نبينا عليه الصلاة والسلام بخطاب النبوة فإنهم سيجدون الكثير من الأوامر والنواهي والحلال والحرام مما اقترن بوصفه نبيا عليه الصلاة والسلام. ومن أجل ذلك تندحض هذه الدعوة الباطلة، والحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله، وهي تشريع عام كما تفضلتم. سنعود إلى مناقشة هذا الموضوع إن شاء الله، لكن بعد المكالمات. يا خالد البلوشي.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا خالد
2: حياك الله، كيف

0: ويريد يشتري جزء من الأرض اللي أنا ساكن فيها بمبلغ يعني لكن ما يوصل إلى أسعار الأراضي الموجودة هنا فوق العشرات الآلاف يعني، مبلغ رمزي يعني على أساس نحن نخرج من في قصة حدثت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو أراد أحد الصحابة أن يشده على يعني مثل العطية كذا لأحد الأبناء، فالرسول صلى الله عليه وسلم رفض يعني. لكن أنا الحين أريد أبايع الولد هذا بمبلغ رمزي يعني على أساس أن إحنا نخرج من، فما أعرف أن بغيت أستفسر هل هذا جائز يعني أن أبايع الولد هذا؟ أخوانا موجودين الذكور يعني، لكن البنات طبعا بطبيعة الحال مع أزواجهم خارجات يعني. الحين سؤالي بالنسبة للولد هذا اللي هو عند الأولاد أصبح المكان مش كافي، واضح. أقدر أن أبايع يعني بمبلغ رمزي وخلي يسكن معي في الأرض أنا باني فيه البيت؟
1: طيب واضح الأخ خالد، إن شاء الله.
0: بارك الله
1: إن شاء الله، بارك الله فيك، الله يحفظك وبارك الله في أولادك. الأخ سيف العوفي.
2: نعم، السلام عليكم شيخ سيف.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مساكم الله بالخير جميعا.
1: الله يمسك بالخير والنور الأخ سيف، الله يبارك فيك، تفضل.
2: فضيلة الشيخ كهلان كيف حالكم؟
3: حياكم الله الأخ سيف، بارك الله فيك.
2: جميعا إن شاء الله. لدي سؤالين دكتور.
1: نعم.
2: سؤالي، شخص أوصى بحجة.
1: نعم.
2: ومع الحجة أكد عليهم بزيارة قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة وتبليغ سلامه للنبي المصطفى. ولكن الحاج المستأجر لم يستطع ولم يذهب إلى المدينة المنورة، فهل في ذلك إلزام للوصية والوصي؟
1: نعم. طيب
2: سؤال الثاني، المستدرك للصلاة بعد فراغ الإمام، هل يقوم المستدرك للصلاة للقضاء أثناء التسليم أم بعد اكتمال التسليم؟
1: طيب
2: شكرا لكم
1: إن شاء الله، بارك الله فيك، شكرا جزيلا، الله يحفظك. طيب بالنسبة للأخ خالد بلوشي، كما استمعتم فضيلة الشيخ، هل يمكن أن يعني يبايع ابنه جزءا من أرضه التي هي مسجلة باسمه بمبلغ رمزي ولا يكون ذلك ظلما لإخوانه كما يقول؟
3: إن كان يستطيع أن يبيع لإخوته مثل ما يبيع لهذا الولد فلا إشكال.
1: نعم.
3: لكن لا أظنه يملك من الأرض سعة ليبيع لسائر ولده كما باع لهذا الولد، فمراعاة الوالد لولده في البيع متصورة، وكذا الحال بين الإخوة أو بيع الولد لأبيه، بمعنى أن لا يكون البيع بسعر السوق وإنما تكون هناك مراعاة، هذا متصور ولا حرج فيه، بل قد يكون ذلك بين الأصحاب والأصدقاء بين الأزواج. لكن إن كانت المسألة تتعلق بإيثار بعض الأولاد والالتفاف على لزوم العدالة بين الأولاد فهذا لا يسوغ شرعا. علامة ذلك أنه يمكن له إما أن يعوض سائر الأولاد بمثل ما وهب لهذا الولد،
1: نعم،
3: إن لم يتمكن من أن يخصص لهم مثل ما خصص لهذا الولد، نعم، وأن يعوض البنات بعد ذلك أيضا بعدالة،
1: نعم،
3: فإن كان يمكن له ذلك فهذا حسن ولا حرج فيه. أما إن كان لا يمكن له فهذا سيدخله في المنهي عنه،
1: نعم،
3: ويمكن أن يورث ذلك بين الإخوة والأخوات ممن لم يجد من أبيه مثل هذه المعاملة ومثل هذه الصفقة ومثل هذه العطية، وإن أخذت شكل البيع والشراء،
1: نعم،
3: يمكن أن يوجد بينهم شيئا من المشاحنات والبغضاء وإن لم تظهر، فهو مأمور بالعدالة فليتحرى العدالة إن كان يعني متصور، إن كان لا يملك أرضا يمكن أن يخصصها لسائر ولده ولو بالبيع كما قال بصورة رمزية،
1: نعم،
3: أو بسعر يراعيهم فيه ولكنه سيعوض الآخرين،
1: نعم،
3: فإما في الأرض نفسها أو أن يعوضهم بنقود أو أن يعوضهم بمثل، بأي طريقة كانت أن يعوضهم بمثل ما أعطى أخاهم فحينئذ لا إشكال. أما إن كان لا يستطيع ذلك فلا أرى أن يهب ولده أو أن يلجأ إلى هذا الذي ذكره في سؤاله، والله تعالى أعلم.
1: ماذا لو باعه بسعر السوق؟
3: حينئذ لا إشكال، لكن هذا هو الذي

0: فر منه.
1: نعم.
0: هو يقول بأن أسعار الأراضي غالية.
1: نعم.
0: فإن كان سيبيعه بسعر السوق فلا مسألة أصلا.
1: نعم.
0: ليس هناك بحث في هذه المسألة.
1: مسألة القرب المكاني وفيه لا يعتبر.
0: قد لا يعتبر لأنه سيبيع بسعر السوق.
1: نعم.
0: ولا يلزم أيضا أن يكون المكان القريب أغلى سعرا مما هو أبعد.
1: نعم.
0: فهذا مما يمكن أن يغتفر، لكن أن يعمد وهو لا يملك إلا جزءا يسيرا. نعم، إذا كان على لا على جهة التمليك وإنما على سبيل الانتفاع، وثبت حق الوالد في أصل الملك، وأوجدا صيغة لما يتعلق بالعمار الذي يقيمه على الأرض، فهذا فيه يعني أن يقوم على الولد من بعد. لكن هذا سيدخلهم أيضا في حاجة إلى كثير من الحسابات والاحتياطات.
1: نعم.
0: الشرعية الفقهية.
1: طيب،
0: فالحاصل الآن من حيث التقعيد أنه إن كان يستطيع أن يفعل مثل ذلك لسائر إخوته وأخواته، أو إن كان سيعوض البقية فلا حرج، إن كان لا يستطيع فهو في ساعة الآن، والله تعالى أعلم.
1: طيب هناك مسألتان. مسألة الأولى، ماذا لو استأذن إخوته وأخواته وهم كبار وبالغون ولديهم قرارهم يعني؟
0: نعم، إن أذنوا بطيب أنفس.
1: نعم.
0: وبمحض رضا منهم فلا إشكال. ولكن كما كان التنبيه في الحلقة الماضية،
1: نعم،
0: يعني ألا يبالغ في الإلحاح، وأن يبين لهم أنه لا حرج عليهم ولا تثريب إن لم يأذنوا.
1: نعم.
0: فحينئذ لا إشكال، إن طيبوا نفوسا وكان ذلك بمحض رضا منهم فلا حرج، كما قلت، دون إلجاء أو تثريب إن نعم. لم يأذنوا، والله تعالى أعلم.
1: ثانيا، التعويض كما تفضلتم عليه، أن يعوض إخوته وأخواته. هذا التعويض نعم. يعني يأخذ أي شكل من الأشكال، هل تعويضا ماليا أم تعويضا بأرض مثلية؟
0: يمكن أن يأخذ أي شكل من الأشكال.
1: نعم.
0: الحاصل أن يحقق العدالة.
1: نعم.
0: فإن كان يمكن له أن يعوض البقية، وإنما الخلاف فيما يكون بين الذكور والإناث، هل الإناث على النصف من الذكور أو الإناث كالذكور فيما يتعلق بالعطية حالة الحياة، قولان عند أهل العلم، وذكرت هذه المسألة مرارا في البرنامج، ويمكن العودة إليها. قولان لا يمكن التضييق على الناس في هذه المسألة. وإن كان الأظهر أن القول بالعدالة بين الذكور والإناث في العطية من الوالدين هو الأظهر لا على جهة التنصيف، لأن التنصيف إنما ورد في المواريث، وهذه قسمة استأثر الله تبارك وتعالى بها، والله تعالى أعلم.
1: طيب، الأخ سيف العوفي يقول يعني هناك من أوصى بحجة واشترط على الذي سيقوم بهذه الحجة الذي أخذ هذه الوصية أن يزور النبي صلى الله عليه وسلم قبره وأن يسلم عليه، لكنه لم يفعل ذلك.
0: نعم، هو إن كان قد أخذ الحجة بهذا الشرط أو بهذه الصفة فقد أخل بالأمانة، فإما أن يذهب فيكمل ما عليه، أو أن يرد من الأجرة قدر ما نقص من أدائه لها.
1: نعم.
0: ثم بعد ذلك يمكن لهم أن يؤجروا غيره. ولا يعني هذا أن الحجة ناقصة، فليس هناك ارتباط بين الإجزاء عن الحجة وبين زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وزيارة قبره الشريف. إذا الصحيح جواز هذا التعبير، وهو زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام أباح ذلك: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ولا تقولوا هجرا، وأحق قبر بالزيارة هو قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، فلا حرج في هذا الفعل ولا في التعبير عنه على الصحيح، خلافا لمن ذهب لغير ذلك، والله تعالى أعلم.
1: نعم. طيب، سؤاله الثاني: في من استدرك الصلاة، هل يستدرك بمجرد التسليم أم لا بد أن ينتظر اكتمال التسليم؟
0: لا ينتظر اكتمال التسليم، له أن يشرع فور دخول الإمام في التسليم، اللهم إلا أن أراد أن يتثبت أن التسليم لم يكن من باب السهو أو الخطأ من الإمام فتريث قليلا، لا حرج عليه. لكن إن كان متيقنا أن الإمام شرع في التسليم فحينئذ يقوم لقضاء ما فاته، والله تعالى أعلم.
1: جميل. واحدة من الأخوات تقول، تسأل، التي تنتهي من فريضة الصلاة فتقطع الصلاة لدقائق دون النوافل لمتابعة طفلها أو لطبخ تعده ثم تعود لتكملة الصلاة أي النوافل، هل تكبر ثم تنوي وتقرأ التوجيه أو تنوي وتقرأ التوجيه مباشرة بدون تكبير؟
0: لا بد من التكبير.
1: نعم،
0: لا بد من تكبيرة الإحرام، فالصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وهذا مما تقع فيه النساء كثيرا، أنهن يتصورن جهلا أن صلوات النوافل لا يحتاجن إلى تكبيرة إحرام.
1: نعم،
0: لا سيما إن تابعن بين الفريضة والنوافل، وهذا خطأ يجب عليهن أن يجتنبنه، وعلى أوليائهن أن يفقهوهن في دين الله تبارك وتعالى. فالصلاة لا بد لها من تكبيرة الإحرام، والله تعالى أعلم.
1: إذن بعد هذا نقف مع فاصل قصير، أعزائنا نعود إليكم بعده بإذن الله.

0: مرحبا بكم أعزائنا الكرام. الأخ حمد السعيدي فضيلة الشيخ يسأل يقول: تقدم سورة المائدة منهجا شاملا للوفاء بالعقود مع الله والنفس والآخرين، وتبين ما يعين عليها أو يعيقها، بناء على ذلك كيف يرتبط هذا الموضوع المحوري باسم السورة وقصة الحواريين فيها؟
1: نعم، الجواب: أصاب حين وصف سورة المائدة بأنها تتحدث عن العهود والمواثيق مع الله تبارك وتعالى ومع النفس ومع الآخرين، فالمتأمل في هذه السورة يلحظ هذا ظاهرا من مبتدئها إلى منتهاها. وسورة المائدة، قبل أن نصل إلى جواب ما سأل عنه، نتعرف عليها لأن في التعرف عليها إعانة لنا على فهم محل السؤال. فهي سورة المائدة أجمع سورة في القرآن الكريم للأحكام العملية الشرعية، من الحلال والحرام والأمر والنهي، هذا ملحوظ فيها. ثم إنها امتازت بأنها أكثر سور القرآن الكريم منادات للذين آمنوا، فخطاب يا أيها الذين آمنوا يتكرر فيها كثيرا بما لا يتكرر في سورة أخرى، ولعله يبلغ 15 مرة أو أكثر، وهذا مما يميز هذه السورة عن غيرها، وهذا يتناسب مع الميزة الأولى من أنها أجمع سورة للحلال والحرام والأمر والنهي. ثم إنها امتازت أيضا بأن فيها آية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وهذا مرة أخرى يتناسب أيضا مع الخصائص المذكورة فيما تقدم. وكذلك من خصائص هذه السورة الكريمة أنها السورة الوحيدة التي تعرضت لقصة ابني آدم عليه السلام وحادثة القتل، وهذا أيضا جزء من بناء هذه السورة لما ترتب على ذكر هذه القصة من عبر وعظات، ولما بني عليها من أحكام تفصيلية عملية. لما سميت سورة المائدة؟ لذكر المائدة فيها. ما علاقة، هذا محل السؤال الآن، ما علاقة اسم السورة بموضوع العقود والعهود والمواثيق مع الله تعالى ومع النفس ومع الآخرين؟ المائدة طلبها حواريو عيسى عليه السلام، إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. بيّنوا هنا بعد طلبهم، بيّنوا مقاصدهم من هذا الطلب، وهذا البيان هو التزام منهم. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. بعض المفسرين يقول قالوا نريد أن نأكل منها، أي أكل بركة. ومنهم من يقول الأكل للطعام وللتبرك. ثم تطمئن قلوبنا اليقين، أرادوا طمأنينة القلب واليقين
0: بالحس،
1: بمشاهدة حسية. كما أن إبراهيم عليه السلام قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ونعلم أن قد صدقتنا، أيضا علم يقين لا يخالطه أدنى شك. ثم ونكون عليها من الشاهدين. إذن قدموا التزامات، قدموا عهودا. هنا حكى لنا ربنا تبارك وتعالى ما حصل. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء، هذا الطلب. أضاف أغراضا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين.
0: نعم.
1: هذا دعاء عيسى عليه السلام، أضاف إليه مقاصد، تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا بمحضر من الحواريين من قومه ممن آمنوا به من المؤمنين، وآية منك، آية نراها وتحقق لهم ما أرادوه.
0: نعم.
1: هنا نأتي إلى الجواب. الآن هذا الالتزام والعهود والمواثيق التي يقدمونها، فيأتي العقد مع الله تبارك وتعالى، يأتي الميثاق مع الله تبارك وتعالى. قال الله إني منزلها عليكم.
0: نعم.
1: فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين.
0: نعم.
1: هذا عقد وميثاق بينه وبين الله تبارك وتعالى. طلبتم هذا المطلب وأظهرتم هذه المقاصد والغايات، فهناك ما يترتب، ولذلك جاء بصيغة التعقيب، قال الله إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. قيل العالمين على الإطلاق، وقيل عالمي زمانهم.
0: نعم.
1: فإذن الآية، السورة الكريمة، سميت بهذا الاسم لهذه الدلالة الواضحة في أن المائدة دلالة على عهد وميثاق بين فئة مؤمنة توجهت إلى ربها تبارك وتعالى بطلب ودعاء، واستجاب لهم نبيهم فتوجه إلى ربه تبارك وتعالى بهذا الدعاء، فكان تحقيق هذا الدعاء من الله تبارك وتعالى وقد رتبت عليه هذه النتيجة. فمعنى الموافقة، معنى المعاهدة والميثاق ظاهر جلي في قصة المائدة.
0: نعم.
1: هذا ما يحتاج إلى معرفته، وإلا فالسورة وهذا السياق القرآني فيه الكثير من العبر والعظات، لكن بهذا يتضح رمزية المائدة. ولا يعني، لا أقصد برمزية المائدة أن المائدة كانت شيئا رمزيا. نعم، هناك قول عند بعض المفسرين ينسب إلى مجاهد وإلى قتادة وإلى الحسن، ولكنه خلاف قول جمهور المفسرين، بأنهم بعد أن قال لهم ربهم تبارك وتعالى فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، أنهم طلبوا الإقالة.
0: نعم.
1: طلبوا الإقالة من الله تبارك وتعالى، وأنه بناء على ذلك فإن المائدة لم تنزل.
0: نعم.
1: هذا قول يعني كما قلت قال به مجاهد، قال به قتادة، قال به الحسن، وانتصر له بعض المفسرين، وإن كان جمهور المفسرين قد رد عليه.
0: نعم.
1: لكن لا أقصد كما قلت برمزية المائدة أنها كانت رمز، وإنما أقصد بالتسمية. التسمية كانت رمز لها بهذا الاسم للدلالة على ما اشتملت عليه السورة من معاني وأحكام ودلالات كلها تدل على المعاهدة والمواثيق مع الله تبارك وتعالى توحيدا وعبودية وطاعة والتزاما، والله تعالى أعلم.
0: يبقى سؤال مهم مثير في هذه اللحظة.
1: نعم.
0: هو أن الوعيد الإلهي الشديد، هل لأنهم اشتطوا في الطلب طلبوا شيئا غير عادي، أم لأن الذين يصلون إلى اليقين المطلق فإن نكوثهم وتراجعهم عظيم أيضا؟
1: نعم، هذا الذي ذكره المفسرون، أن هذا الذي طلبوه وبينوا أن من مقاصدهم اليقين وإيمان العلم الذي لا شك فيه، والتصديق المطلق الذي لا ريبة فيه، وأن يأكلوا من طعام تبركا أو طعاما أنزل عليهم من عند الله تبارك وتعالى. فهؤلاء لا يسوء أن يصدر منهم بعد ذلك شيء من الشك أو الريب، ولذلك رتب على هذا أنه أن الله تبارك وتعالى خاطبهم بهذا الخطاب. فكما قلت، وهذا قول نسب إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنهما، أنه قال أشد الناس عذابا يوم القيامة القوم من بني إسرائيل، من قوم عيسى عليه السلام.
0: نعم.
1: أي من كفر منهم.
0: نعم.
1: وآل فرعون، وذكر ثالثا، فلهذا السبب لما ورد في هذه السورة الكريمة في هذا السياق الذي حكى لنا ربنا تبارك وتعالى فيه قصتهم مع طلب المائدة.
0: آل فرعون لشدة ظلمهم.
1: نعم.
0: طيب تناسب مع هذا الختام آية.
1: إلا من آمن من آل فرعون. نعم. هناك مؤمن آل فرعون فهذا خارج يعني.
0: وزوجته.
1: نعم.
0: نعم. وأما بنعمة ربك فحدث. هناك من يسأل عن تفسير هذه الآية أيضا.
1: نعم هذه الآية كثير من الناس لا يحسن فهمها فيظنون أن معناها ينصرف إلى أن يتحدث المرء عما أنعم الله تبارك وتعالى به عليه دون قيد أو شرط وهذا المعنى على الإطلاق هكذا غير صحيح ولا هو مقصود في الآية الكريمة وإنما الآية تتحدث أولا عما امتن الله عز وجل به على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم في السورة الكريمة في سورة الضحى قال ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بعد أن أقسم بالضحى والليل إذا سجى ثم قال ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى هذه هي النعم التي أنعم الله عز وجل بها على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وعلى أمته من بعده فقد أنعم عليهم بالوحي وقد أنعم عليهم بالإغناء وقد أنعم عليهم بالنصر والتمكين والعزة وتحسن الأحوال حالا بعد حال وبالخروج من الضلالة وبالدلالة للصراط المستقيم وباجتماع الكلمة وبالتعاون فيما بينهم والتكاتف والتكافل الاجتماعي والدعوة إلى الله تبارك وتعالى هذه هي النعم التي يتحدثون عنها وأما بنعمة ربك فحدث حدث الناس عن هذه النعم حدثهم عن دين الله عز وجل حدثهم عن الهداية وأسبابها حدثهم عن أحكام هذا الدين حدثهم عن أخلاق هذا الدين التي تعنى بالسائل واليتيم والمسكين وكيف يتعامل معه مما ورد في هذه السورة الكريمة أما سائر نعم الله عز وجل على عباده فإن الذي يتحدث بها يجب أن يكون متحدثا عن شكر لله تبارك وتعالى وأن يأمن إذا تحدث بما أنعم الله عز وجل أي الشرط الأول أن يكون شاكرا لنعم الله عز وجل عليه والأمر الثاني أن يأمن من أمراض النفس من الرياء من النفاق من الاغترار من الكبر من البطر من أدواء القلوب التي يمكن أن تعتري الإنسان حينما يعدد نعم الله عز وجل عليه يجب أن يأمن من هذه الأدواء من هذه الأمراض أمراض كما قلت الغرور الكبر الرياء البطر الأشر عدم الاعتراف بنعمة الله عز وجل عليه أن يظن أن ذلك ناشئ عن استحقاق منه لا بتفضل من الله تبارك وتعالى وأخيرا أن يأمن أن يكون في سياق المفاضلة على غيره من الناس أو أن يدخل أذى أو ضررا على غيره من الناس وبعضهم ذكر أن يجمع مع قصده لشكر الله تبارك وتعالى أن يكون بقصد أن يتأسى به غيره إذا اجتمعت هذه الشروط وحققها فلا حرج عليه حينئذ أن يتحدث عن نعم الله عز وجل شاكرا لها ممتنا مستزيدا من فضل الله تبارك وتعالى طالبا للنصح واضعا نفسه في موضع القدوة والأسوة ومجتنبا أن يكون في ذلك شيء من الضرر أو الأذى بغيره والله تعالى أعلم
0: جزاكم الله خير بارك الله. شكرا جزيلا لكم أعزائنا نشكر وإياكم فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الغروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عمان نشكركم أيضا على متابعتكم نلقاكم بحول الله تعالى وتوفيقه في حلقة أخرى إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ تركي بن عبيد المري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني متواصل في تدبر كلام الله عز وجل. ولازلنا هنا مع هذا المشهد في سورة الشعراء، واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. كان من جواب إبراهيم عليه السلام عندما قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قال لهم، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. هذا التركيب وهو تقديم همزة الاستفهام أفرأيتم يستعمل في التنبيه على ما يجب أن يعلم على إرادة التعجيب مما يعلم من شأنه، ومن هذا قوله تعالى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، وعطف الآباء عليهم في قوله أنتم وآباؤكم لزيادة إظهار قلة اكتراثه بتلك الأصنام، مع العلم بأن الأقدمين عبدوها، فتضمن ذلك إبطال شبهتهم في استحقاقها العبادة. ووصف الآباء بالأقدمية إغال في قلة الاكتراث بتقليدهم، لأن عرف الأمم أن الآباء كلما تقادم عهدهم كان تقليدهم آكد، هكذا يقول المفسرون. إذن أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. ذكر الآباء هنا وذكر صفة لهؤلاء الآباء وهي القدم، لأن في عرف الأمم كلما كان هؤلاء الآباء أقدم كان تقليدهم آكد، لكنه مع ذلك عليه السلام يقول أمرا عجبا، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. لم يقل لهم هذه الأصنام لا تصلح للعبادة، بل أعلن العداوة التي بينه وبين هذه الأصنام، مع أن هذه الأصنام لا تعقل وهي جمادات. أيضا لم يقل لهم هذه الأصنام عدو لكم، ولكنه قال عدو لي، وذلك مبالغة في النصح، بأن أحب بأني أحب لكم ما أحب لنفسي وأكره لكم ما أكره لنفسي. يعني ما ممكن أن تتخذ شيئا تكرهه إلها، تتخذ شيء تعظمه تجله ترى فيه القداسة، ولا يمكن أن يكون المعبود مكروها تكرهه وتبغضه وفي نفس الوقت تجله وتقدره وتعظمه. فقال لهم: فإنهم عدو لي، هذه الأصنام التي كنتم تعبدونها أنتم، بل لست أنتم فقط، حتى آباءكم، وليس الآباء الأقربون فقط بل الأقدمون، عدو لي إلا رب العالمين. وهنا سيتحول الكلام من الكلام عن الأصنام التي لا تضر ولا تنفع ولا تسمع إلى الكلام عن صفات رب العالمين التي يريد سيدنا إبراهيم عليه السلام أن يبينها ويوضحها لقومه ولأبيه في هذا المشهد العجيب. أيها الإخوة والأخوات، سنواصل بإذن الله تعالى الحديث عن هذا المشهد القرآني في لقاء آخر. أترككم في حفظ الله ورعايته، وإلى الملتقى في لقاء آخر قريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبتحية الإسلام الخالدة أحييكم أيها المستمعون والمستمعات، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وألتقيكم اليوم مع برنامجكم آية للتدبر. ونحن اليوم مع كلمة من الكلمات التي ورد ذكرها في القرآن الكريم لنتدبرها سويا، وهي كلمة أركسهم. يقول الله سبحانه: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم. كلمة واحدة لكنها تحمل عالما من المعاني، تصور انقلاب القلوب وانتكاس الفطرة وعودة الإنسان من نور الإيمان إلى ظلمة الكفر والنفاق. إن كلمة أركسهم تعني ردهم ونكسهم وأسقطهم بعد رفعة. فهؤلاء المنافقون تذوقوا شيئا من نور الإسلام، وسمعوا آياته، وشهدوا بركة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قلوبهم لم تصدق، فنكسوا على رؤوسهم وسقطوا في هوة الشك والرياء، وذلك جزاء من عرف الحق ثم تولى عنه. أيها المستمعون والمستمعات، ليس الارتكاس حدثا مفاجئا، بل هو نتيجة تراكم الذنوب واستمرار الخيانة مع الله، يبدأ حين تضعف الصلة بالله، وحين يتحول الإيمان من يقين إلى عادة، ومن عبادة إلى مظاهر، وحين تؤثر النفس الدنيا على الآخرة، وتقدم الهوى على الهدى، ويكون ذلك أول طريق الارتكاس. يقول سبحانه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فحين اختاروا الزيغ عاقبهم الله بإزاغة قلوبهم. وهكذا الارتكاس عقوبة قبل أن يكون قدرا، هو نتيجة لما كسبت الأيدي، كما قال سبحانه: بما كسبوا. أيها المستمعون والمستمعات، كم من إنسان كان من أهل الطاعة، فإذا به يتراجع ويتبدل وكم من طالب علم كان في دروب الهداية ثم انشغل بالدنيا فارتكس. إن أخطر ما في الارتكاس أنه خفي في بدايته، فيبدأ بتهاون في الصلاة أو تساهل في الذنب أو كبر يفسد القلب، ثم ينتهي إلى أن يرى الباطل حقا والحق باطلا. وهنا تتحقق سنة الله، والله أركسهم بما كسبوا. فاحذر أخي المسلم أن يكون قلبك ممن تسحب منه أنوار الإيمان شيئا فشيئا حتى لا يشعر، فإن القلب إذا قسى لم يعد يرى النور ولو كان قريبا منه. الارتكاس ليس خاصا بالمنافقين الأوائل، بل هو خطر يتهدد كل قلب غفل عن ربه، فقد يركس المرء وهو في محرابه إن خالط عبادته رياء أو غرته نفسه بأنه على خير، وقد يركس العالم بعلمه إن جعله مطية لمصلحة أو جاه، وقد يركس الداعية فقد إخلاصه واستبدل وجه الله برضا الناس. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الدائم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فهو صلى الله عليه وسلم يعلم أن القلوب بيد الله، وأن الثبات نعمة، وأن الانتكاس عقوبة من جنس العمل. فلنحذر أيها الإخوة والأخوات، لنحذر من أن نكون ممن أركسهم الله بأعمالهم. فمن أراد الثبات فعليه بصدق التوجه إلى الله في السر قبل العلن، وبمحاسبة النفس على الخواطر قبل الأفعال، وبصحبة الصادقين. فإن من جالس أهل النور لا يركس في الظلمة، ومن عرض نفسه لمواطن الغفلة تهاوت قواه الروحية من حيث لا يشعر. وإلى أن ألتقيكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. يتلو على مسامعكم القارئ إبراهيم مدهش ما تيسر من القرآن الكريم.
1: أعوذ

0: تلا على مسامعكم من القرآن الكريم القارئ إبراهيم مدهش. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع وإياكم لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ زكريا بن سالم الهادي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات
1: إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من
1: الطلاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كل زيادة على العمد بها تنقض إلا ما سناتيك بها، إن سبق الإمام ثم ركع وجاء من بعد الذي قد تبع، عليه أن يقعد مهما قعد إمامه، فإن قال التشهد جاز له يعيده من بعد ما قضى الذي فات، وإلا لزم خلف مقيم أربعا يصلي، مسافر والفرض نصف الفعل، وإن يجد في الميت والعيدين تكبيرة كذا أو اثنتين، وسجدة القرآن مهما وجبت فيها فجي بها إذن وكملت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. كل زيادة على العمد بها تنقض إلا ما سناتيك بها، إن سبق الإمام ثم ركع وجاء من بعد الذي قد تبع، عليه أن يقعد مهما قعد إمامه، فإن قال التشهد جاز له يعيده من بعد ما قضى الذي فات، وإلا لزم خلف مقيم أربعا يصلي، مسافر والفرض نصف الفعل، وإن يجد في الميت والعيدين تكبيرة كذا أو اثنتين، وسجدة القرآن مهما وجبت فيها فجي بها إذن وكملت. مر الأبيات. كل زيادة على العمد بها تنقض إلا ما سناتيك بها، إن سبق الإمام ثم ركع وجاء من بعد الذي قد تبع، عليه أن يقعد مهما قعد إمامه، فإن قال التشهد جاز له يعيده من بعد ما قضى الذي فات، وإلا لزم خلف مقيم أربعا يصلي، مسافر والفرض نصف الفعل، وإن يجد في الميت والعيدين تكبيرة كذا أو اثنتين، وسجدة القرآن مهما وجبت فيها فجي بها إذن وكملت. هذا الحديث حول وقوع الصلاة، ونذكر إيش الزيادة. الزيادة في الصلاة ما هي؟ الزيادة الناقبة، وما هي الزيادة التي يجوز تيان بها في الصلاة؟ كان الحديث في الحلقة الماضية حول أي شيء؟ فضل إبراهيم.
3: نعم. ولا صلاة للذي تقدم إمامه أو قبله قد أحرم.
1: قد أحرم. ولا صلاة للذي تقدم إمامه أو قبله قد أحرم، في وجوب متابعة الإمام كذا.
3: نعم.
1: والنهي عن مسابقته وعن مصاحبته. ذكرنا معكم أحاديث تعددة.
3: نعم.
1: وكذلك منها حديث أبي هريرة، من يذكره؟
4: نعم شيخ.
1: نعم.
4: عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون.
1: أحسن، شكرا. حديث أبي هريرة الثاني.
3: عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يحول الله صورته صورة حمار؟
1: أحسن شكرا. طيب، عرفتم أن من شروط الاقتداء بالإمام المتابعة والمساوقة، فهناك من شروط الاقتداء فهناك ما بيدخل حول الموضوع. والاقتداء بالإمام فيها يشترط فيه نية ينويها، وهكذا يشترط ألا تنزل صلاة من صلى إماما مثلا عن ذلك الماموم كالمنتفل وخلفه مفترض لا يفعل، كذلك المستن لا يأم مفترضا ولا به يأتم، كذلك لا يجوز أن يصلي منتفل بكل من صلى السنن. ثم اتحاد الفرض شرط أيضا فيها، فلا يختلفان فرضا، فلا يصح أن يصلي الظهر خلف الإمام إن يصلي العصر، وهكذا في سائر الفروض، فالشرط الاتحاد للمفروض، كذلك فيها تشرط متابعة، فكل ما قال شيئا تابعه، وهكذا من شرطها المساوقة، لا يصحبنه ولا يسابقه. قلت المتابعة والمساوقة، عرفت من متابع احتراز عن إيش؟
4: تقدم
1: عن تقدم، عن مسابقة، واحتراز أيضا عن مصاحبة، ما يتقدم ما كذلك؟ وعرفت أنه إذا تقدم إمامه مثلا بتكبير الإحرام أو بالركوع أو بالسجود أو بالقيام أو بالقعود تعتبر صلاة غير صحيحة، ليس كذلك؟ نعم. ولا صلاة للذي تقدم إمامه أو قبله قد أحرم، والنقب مهما ركع الماموم قبل إمامه وذا معلوم، كذلك السجود مهما سجد قبل إمامه كذا إن قعد، بسبب المسابقة إذا تقدم متعمدا ما كذلك؟ زين. أما إذا تقدم ناسيا فقد عرفتم الحكم في ذلك، هل ينتظر الإمام مثلا في الركوع إذا سبقه في الركوع ناسيا، أو تقدم وسجد قبله ناسيا هل ينتظره هناك أو يرجع؟ صحح القطب إيش؟ الرجوع. وهذا عمل راجل أصلح صلاة ما كذلك؟ بقي إيش؟ المصاحبة. إذا صاحبه، ومن صاحبه يعني ركع معه سجد معه، تجد بعض المامومين بس عين في الإمام عندما رآه هاوي الركوع مرة معه، هاوي السجود معه، هاي تسمى هيش مصاحبة، يعني صاحبه بشيء من ذلك. هنا بعض العلماء قال أيضا بيش انتقاء الصلاة، نعم الحاصل في انتقاء الصلاة خلاف هذا. زين، وإيش معنى المساوقة؟ احتراز عن هيش؟ عن التأخر، عن
4: التأخر
1: يعني ما يتأخر عن تأخر بعيدا، وقالوا يتأخر عنه تأخرا بعيدا حتى صار بينه وبين الإمام حد، بعض العلماء قال بفساد صلاته ما كذلك؟ طيب نرجع إلى الآن لأي شيء؟ الزيادة من الدرس اليوم في الزيادة إن شاء الله. كل زيادة على العمد بها تنقب إلا ما سناتيك بها، سبق الإمام ثم ركع وجاء من بعد الذي قد تبع، عليه أن يقعد مهما قعد إمامه، فإن قرأ التشهد جاز له يعيده من بعد ما قضى الذي فات، وإلا لزم خلف مقيم أربعا يصلي مسافر، والفرض نصف الفعل، وإن يزد في البيت والعيدين تكبيرة كذا أو اثنتين، وسجدة القرآن مهما وجبت فيها فجيبها إذن وكملت. قبل لا بد أنتم الحمد لله تعرفون أن الصلاة هي عبادة مخصوصة مشتملة على أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير واختتمة بالتسليم بشروط مخصوصة، من أفعالها مخصوصة معروفة وأقوالها كذلك أيضا. الصلاة على كل حال لها كيفية خاصة أقوالا وأفعالا، فليس للمصلي أن يزيد على شيء من هذه الأفعال، وليس له أن يزيد على شيء من هذه الأقوال. ما كذلك؟ نعم. تكبيرة الإحرام مثلا بالنسبة للأقوال، ممكن يكبر تكبيرتين في الإحرام؟ ما يزيد. قال فاتحة، هل يكرر الفاتحة؟
2: لا،
1: لما يكرر الفاتحة. قالوا مثلا كرر الفاتحة متعمد صارت غير صحيحة، ومنعوا تكراره الحمد والتحيات بمعنى العمد، ونقبوا صلاة ذا المكررين، وعذروا الناس هناك فعذروا. نعم. كذلك أيضا في كل ركعة ركوع واحد، ممكن يركع ركوعين؟
2: لا،
1: لا ما ممكن. أيضا سمع الله لمن حمده تكرر؟
2: لا،
1: لا. قراءة التحيات في التشهد الأول؟
2: لا،
1: ما تكرر. الأقوال التي يؤتى بها مرة مرة ما تكرر، التي هي تكبير الإحرام والاستعاذة وماذا وقراءة الفاتحة وقول سمع الله لمن حمده، زين، وقول ربنا ولك الحمد، وقراءة تحيات، بس ما تكرر مرة المرة، زين. كذلك أيضا الأفعال، أفعالك محدودة، ما كذلك؟ مشروع معين يعني، كيفية على كيفية خاصة يعني، قياما ركوعا سجودا قعودا، ما ممكن يزيد على هذه الأفعال. من المفروض بأن تركع في كل ركعة كم ركوع؟
2: واحد،
1: ركوعا واحد فقط. لو واحد زاد قال أنا بدل ما أركع ركوعا واحد سأركع ركوعين كما أني أسجد سجدتين، فعل ذلك، ما حكم صلاتي؟
2: غير صحيح،
1: غير صحيحة، لأنه زاد فيها متعمدا، ما كذا؟ يعني سجد مثلا سجدتين، قال سأزيد الثالثة، نعم، يستوي؟
4: لا،
1: لا، المشروع هذا مشروع مخصوصا، ما كذاك؟ وهكذا يعني، زين؟ هذا الخلاصة، إذا زاد في صلاته متعمدا تعتبر صلاته غير صحيحة. قد يسأل سائل يقول مثل القراءة قراءة السورة بعد الفاتحة من أقل ما يكفي كم؟
2: ثلاث آيات.
1: هل له أن يزيد على الثلاث؟
2: نعم.
1: الجواب نعم، وفي ذلك فضل وثواب، ما كذلك؟
2: نعم،
1: يقرأ ما يطيل ما شاء، وخاصة إذا كان منفردا، ما كذلك؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة المغرب طوالة يقرأ الطور، وطوالة يقرأ المرسلات، وطوالة يقرأ الصافات، زين، وطوالة يقرأ سورة الأعراف، قرأ سورة الأعراف في الركعتين، ركعتين المغرب، زيادة ما فيها شيء، فيها فضل وثواب، ما كذلك؟ زيادة القراءة، ما كذلك؟
2: نعم.
1: لكن ما يزيد بقية الأفعال، وما يزيد بقية الأقوال، ما كذلك؟ هذا إذا كان متعمدا. زين. وهناك إذا تجد بعض الناس صلي الصلاة الرباعية في السفر أربع ركعات، هذا بعض عوام الناس، لأي شيء يقول أفضل أربع ركعتين، والسفر الآن مريح ما في شيء مشقة حتى نصلي ركعتين، هذا على كل حال صواب ولا خطأ؟
2: خطأ.
1: لماذا؟ لأن الصلاة الرباعية صلاة الظهر والعصر والعشاء الأخرى مفروضة هكذا، فرضت في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين، ما كذلك؟
2: نعم.
1: فرضت صلاة المغرب ثلاثا في الحضر والسفر، ممكن نزيد؟
2: لا.
1: صليها أربعة كالعشاء؟ لا،
2: لا،
1: حضر وسفر. صلاة مثل الفجر أكبر حال فرضت ركعتين، ممكن نجعلها كالمغرب؟
2: لا،
1: ثلاثة، أو كالعشاء أربع؟ لا، هكذا صلوا كما رأيتموني وصلوا، ما كذلك؟ والأحاديث التي أكبر حال تدل على أن الصلاة الرباعية فرضت في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين كثيرة، منها حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، زين، وقرأ صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر وزيد في صلاة الحضر وقرت صلاة السفر كما هي ركعتين ركعتين ما كذلك؟
5: نعم.
1: هذا رواه ربيع ربيع بن الحبيب. وحبيب عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المقيم 17 ركعة وعلى المسافر 11 ركعة يعني بها الصلوات الخمس 17 ركعة. شوف على المقيم 4 4 3 4 ركعتين إن الصلاة 40 فـ40 ثم 3 بعدهن 40 ثم صلاة الفجر لا تضيعوا واثنتان فثمن ما يشرعوا. على المقيم 17 ركعة وعلى المسافر كم؟
5: 11 ركعة.
1: على المقيم 17 ركعة وعلى المسافر 11 ركعة. المقيم يصلي 7 ركعة فقط بزيادة. هذه 5 صلوات 4 الظهر 4 العصر 3 المغرب 4 العشاء ركعتين الفجر. وعلى المسافر 11 ركعة الظهر والعصر والعشاء ركعتين ركعتين 6 وكذاك. والمغرب 3 كم؟
5: 9
1: والفجر ركعتان كم؟ أي ركعتان. على المقيم 7 ركعة وعلى المسافر 11 ركعة. وعن جابر بن زيد قال سأل رجل عبد الله بن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن إن نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر. فقاله عبد الله بن عمر يا هذا إن الله قد بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا وإنما نفعل كما رأيناه يفعل. إيش رأيناه يفعل؟ يصلي في الحضر كم؟ 4 وفي السفر
5: ركعتين.
1: نعم زين. وعن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس. فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. حديث يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنسا يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قلت أقمتم بمكة شيئا؟ قال أقمنا بها 10. وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة 4 وصلى العصر بالحليفة 2 ركعتين أكذاك. عن عمران بن حسين قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتح فأقام بمكة 18 ليلة لا يصلي إلا 2 ركعتين ثم يقول لأهل البلد صلوا 4 فإن سفر. طيب هذه الحديث تبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في السفر كم؟ ركعتين ركعتين في طريقه في ذهابه في رجوعه وفي إقامته في مكة رحل يعني بقي 18 ليلة زين. هو صلي ركعتين ركعتين انتبهوا حينئذ لو صلى المسافر لو صلى 4 تعتبر زيادة ولا ما زيادة؟
5: زيادة.
1: وفعله يلزم من قد سفر ولم يكن في ذلكم مخيرا. لو كان بالتخير كان المصطفى أسبقنا على التمام والوفاء ولم يتم أبدا في السفر كيف لنا نقول بالتخير؟ ومن يتم وهو في حال السفر عليه أن يبلي لها عليه أن يبلي لها قولا شهر. واضح ولا واضح؟ انتبهوا نبهوا غيركم زين. على كل حال لا زال الحديث حول زيادة في الصلاة ما كذا. ونبهناكم من الآن عن إيش؟ على صلاة السفر ما كذاك وما جاء فيها.
5: نعم.
1: والرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي.
5: نعم.
1: هكذا بارك الله فيكم وسدد خطاكم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله وارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين الأكارم مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عباس إمام جمعة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف

استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عباس إمام جمعة من إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: ترشيد الطاقة في الميزان الإيماني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم، له الحمد من بلج الفجر فاستفاقت الدنيا على نعمة النور، ونعمتم في رحاب فضله بالهناء والسرور. مما يبهر العقول ويدهشها آيات الله في خلقه الكون وفق ميزان دقيق وبمقدار مذهل، وجعل تعالى فيه مصادر للطاقة. هذه النعم المتدفقة تسخيرا للإنسان وإمدادا لإعمار الأرض. ويدرك الواعون أن هذه النعم ليست مطلقة العنان، إنما هي أمانة ومسؤولية تستوجب الشكر قلبا وقولا وعملا، كما تستدعي ترشيد استهلاك نعمة الطاقة. فذلك من الواجبات الإيمانية والمسالك التعبدية، ومن دلائل الصلة بالخالق وما حبى في هذه البيئة. وقد نهى تعالى عن الإسراف والتبذير وهدر النعم، والترشيد مسعى حكيم معتدل في استخدام طاقات الكهرباء والوقود والمياه استشعارا لقيمتها، ومنعا لاستنزافها وتبديدها. والسلوك الرشيد يظهر في التصرف المسؤول أينما كنا تجاه الطاقة، كمن يطفئ مصباحا لا داعي له، أو يقلل من هدر الوقود، أو كالذي يعتمد على الأجهزة والمصابيح الموفرة للطاقة واستغلال الإضاءة الطبيعية لضوء الشمس بعض الأوقات. والمخلص في سلوك الترشيد يؤمل له نيل رضا الله تعالى بصدق قصده واعتداله، ونجاته من مسالك المذمومين في القرآن. كما أن هذا السلوك يصب ضمن الجهود الرامية لحماية هذا الكوكب من آفات التلوث والاحتباس الحراري، وبه يتحقق الإعمار والإصلاح ويجانب الإفساد. ومساعي الترشيد مساع في حفظ الموارد للأجيال القادمة، وفيها تخفيف للأعباء المالية على الأفراد والمجتمعات، بما يضمن ديمومة النعم واستقرار البلاد. إن ترشيد الطاقة عبادة تبدأ بخطوة من كل واحد منا لتصنع فارقا في مجتمعه وأمته، وحسن استهلاكنا هو تعبير عملي عن شكرنا لواهب النعم وحرصنا على نعمة الوطن وبيئته. وفي شكره تعالى دوام لموارد الخير واستجلاب لبركتها. لك الحمد ربي، وسعت البرايا بمن هل من سابغات العطايا. لك الحمد يسرت كل عسير، بحمدك تصدح كل الزوايا. لك الحمد وفق وسدد وبارك، أحطنا بلطف يصد الرزايا. فهيا بنا لله ربنا مع كل مستجيب لنداءات الترشيد في نعمة الطاقة، متبعا هدى الله في كتابه، مقتفيا سنة رسوله عليه الصلاة والسلام.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: صدق الله العظيم، أنصتنا إلى تلاوة القارئ الشيخ فارس عباد.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 95 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 78 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. وقد تقدم أن إن حرف مشبه بالفعل يدخل على الجملة الاسمية فينسخ حكمها، فلا بد لنا من الوقوف عند ركني إن، وهما اسمها وخبرها. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وإن هنا للتعليل أو معناها التعليل، وكأن المعنى على جهة التقريب، لأن الذي عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. وكثيرا ما تأتي إن للتعليل، وما التي اتصلت بإن هي ما الموصولة، والمعنى على جهة التقريب إن الذي عند الله هو خير لكم. وعلى هذا نقول في الإعراب: ما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب اسم إن، والاسم الموصول لا بد أن تأتي بعده صلة الموصول، وصلة الموصول عند الله. عند ظرف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، واسم الله مضاف إليه مجرور وعلامة

الله جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. وعلى رأي من يقول إن صلة الموصول لها محل من الإعراب ومحلها محل الاسم الموصول، تكون هذه الجملة في محل نصب لأن الاسم الموصول في محل نصب. وخبر إن هو خير لكم، ويجوز في خبر إن في هذا الموضع أن يكون مفردا ويجوز أن يكون جملة، ويكون مفردا إذا ما جعلنا الضمير هو ضمير فصل، والأصل في الخبر أن يكون مفردا. ولذلك نبدأ بالوجه الذي يعتبر فيه أو يكون فيه خبر إن مفردا لا جملة. والمسألة مرتبطة بالضمير، فإن الضمير يكون ضمير فصل إذا تحقق فيه شرطان. الشرط الأول أن يكون الضمير ضمير رفع، والشرط الثاني أن يأتي بعد الضمير اسم اتصل بأل أو في حكم ما اتصل بأل، ويقصدون بقولهم في حكم ما اتصل بأل أفعل التفضيل. وقد وقع بعد الضمير هنا كلمة خير وهي أفعل التفضيل، واشتهر أنه على جهة التخفيف يقال خير ولا يقال أخير، وإن نطقوا بأخير، ويقولون شر فيحذفون الهمزة ولا يقولون أشر وإن كانوا قد نطقوا بكلمة أشر. إذن تحقق الشرطان، فجاز أن يكون الضمير هو ضمير فصل. هو ضمير فصل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب على المشهور. وهناك من يقول إن له محلا من الإعراب، وهؤلاء قد اختلفوا هل محله محل ما قبله أو محله محل ما بعده. فإن كان محله محل ما قبله فمحله النصب، وإن كان ضمير رفع، إلا أن الضمير قد يستعار ليكون مكان ضمير آخر، وقد نص النحاة على هذه المسألة، أو ينظر إلى ما على أصلها، فإن الأصل فيها أن تكون مرفوعة، أو على رأي من يجعلها مع اسمها، من يجعل إن مع اسمها في حكم المبتدأ، فيقولون في المرفوع الذي يأتي بعدها وبعد اسمها خبر المبتدأ، وعلى هذا يكون الضمير هو في محل رفع. وعلى رأي آخر يكون تبعا لما بعده، وما بعده مرفوع، فالضمير في محل رفع. وهذه المسألة مبنية على خلافهم في ضمير الفصل، هل له محل من الإعراب أو ليس له محل من الإعراب. والمشهور في الدرس النحوي أنه ليس له محل من الإعراب. وعلى هذا الوجه يكون الضمير، بل يكون الخبر مفردا لا جملة، لأنه هو ضمير فصل. وعلى هذا نقول خير خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وعلى جعل هذا الضمير وهو هو ليس ضمير فصل، يكون الخبر جملة ويكون جملة اسمية. ولا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما المبتدأ والخبر. هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. خير خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والجملة الاسمية هو خير في محل رفع خبر إن، فجاز على هذا أن يكون خبر إن مفردا إذا ما جعلنا الضمير هو ضمير فصل، وجاز أن يكون جملة اسمية إذا لم نجعل الضمير هو ضمير فصل. لكم جار ومجرور. اللام حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. كن ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور.
أو نقول

0: الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر اسم مجرور، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والجار والمجرور لكم وقع بعد كلمة خير وهي نكرة، فجاز في الجار والمجرور لكم أن يكون صفة لكلمة خير، وعلى هذا فالجار والمجرور لكم في محل رفع صفة لكلمة خير، وعلى هذا يكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائن لكم أو يكون لكم، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الصفة. والجملة إنما عند الله هو خير لكم جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. إن كنتم تعلمون، إن حرف شرط، فهذا الأسلوب أسلوب شرط، وأسلوب الشرط له ثلاثة أركان وهي أداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط، وأداة الشرط إن وفعل الشرط كنتم، وجواب الشرط محذوف دل عليه ما تقدم من كلام، والتقدير إن كنتم تعلمون فما عند الله هو خير لكم. هذا من حيث الإجمال. نأتي إلى تفاصيل الإعراب. إن حرف شرط جازم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. كنتم فعل ماض ناقص ناسخ مبني على السكون لأنه اتصل به ضمير الرفع وهو التاء، وهو في محل جزم بإن، فإن إن تكون عاملة في المحل إذا تعسر أن تكون عاملة في اللفظ، ولذلك فالفعل الماضي كنتم في محل جزم بإن، فإن العوامل تؤثر في محلات المبنيات وإن كانت لا تؤثر في ألفاظها. وكان فعل ناقص، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيه الأساسين وهما اسمه وخبره. تم ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم كان، أو نقول التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اسم كان، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وخبر كان تعلمون، وقد وقع الخبر جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. تعلمون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والجملة الفعلية تعلمون في محل نصب خبر كان، وجملة فعل الشرط في محل جزم لأن حرف الشرط جازم وهو إن. وقد تقدم أن الجواب محذوف دل عليه الكلام الذي تقدم، والتقدير إن كنتم تعلمون فما عند الله هو خير لكم. وهذه الجملة الشرطية يجوز أن تكون حالية، وتقدير الكلام إنما عند الله هو خير لكم عالمين، أو في حال إن كنتم عالمين، فهذه الجملة إذن وهي الجملة الشرطية في محل نصب حال، ويجوز أن يكون صاحب الحال الضمير كم، أو أن يكون صاحب الحال الضمير المنفصل هو. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 96 من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 78 بعد 200 من المصحف الشريف: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ما عندكم ينفد، هذه الجملة جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. والمعنى الذي عندكم ينفد، أو شيء عندكم ينفد، وعلى هذا يجوز في ما أن تكون اسما موصولا، ويجوز فيها أن تكون نكرة موصوفة، وهي مسألة نزيدها بيانا في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه. ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ طارق عبد الباسط.

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ طارق عبد الباسط.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها

0: رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: لا يزال حديثنا موصولا مع الآية التي تحمل الرقم 122 من آيات سورة البقرة، حيث أعربنا هذه الآية إعرابا مستفيضا، ثم اليوم نتحدث عن بعض ما فيها من فوائد.
1: فهل لا تعيد تلاوتها علينا مجددا يا أستاذنا لنتدبر ما تبقى منها مع المستمعين والمستمعات؟
2: بإذن الله أتلوها وإن كنت تلوتها في حلقة سابقة.

0: أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين.
1: صدق الله العظيم.
0: ماذا عندك يا داود من أسئلة في هذه الآية اليوم؟
2: السؤال الأول هو يا أستاذنا، ما المغزى من مجيء ياء النداء في صدر هذه الآية؟
0: ياء النداء قد يقصد بها نداء من تريد دعوته لأن يحضر عندك، وقد يراد من النداء التنبيه، وقد يراد التشريف، وقد يراد طلب الإقبال على الكلام الذي سيلقى، وهذا هو المقصود هنا في الآية. فالنداء هنا مجاز عن طلب الإقبال لما سيلقى من كلام بعد النداء، يا بني إسرائيل. وهذا النداء عام لجميعهم. بنو إسرائيل نودوا في هذه السورة 3 مرات.
2: 3 مرات؟
0: نعم، أولا في بدء قصتهم أو بدء الحديث معهم، قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم.
1: والمرة الثانية
0: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، قبل هذه الآية بآيات كثيرة.
1: والآية الثالثة
0: هي التي معنا اليوم ونقف حيالها.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: لماذا تكرر الخطاب هنا بقوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، مع الخطاب نفسه والذي تعرضنا له في الآية 47 من نفس هذه السورة؟
0: جميل جدا. وكذلك تكرر مع قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي، ولكن الآية 47 وهذه الآية التي معنا بأسلوب واحد وعبارات متفقة وألفاظ غير متفاوتة. هذا التكرار، والعلم عند الله، قصد منه التأكيد على ذكر النعمة، على ذكر هذه النعمة الكبرى التي أنعم الله بها عليهم، وقصد منه أيضا التحذير من كفر هذه النعمة.
1: التحذير من كفر هذه النعمة؟
0: نعم، فالتحريض والتحضيض على الشكر وعلى الذكر ينطوي أيضا على التحذير من ترك الشكر، ويكون ذلك يؤول إلى الكفر. هذا التوكيد اقتضاه ما ذكر من مواقفهم الكثيرة المتعنتة حيال هذه الرسالة ومن أرسل بها. فتلك المواقف المتعنتة تستدعي تذكيرهم بتلك النعمة السالفة والتي لم ينعم بها على أحد من عالم زمانهم.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما المراد بقوله تبارك وتعالى اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم؟
0: أولا المراد بالذكر عدم النسيان، والمراد من الذكر والتذكر العمل بمقتضى تلك النعمة. أما النعمة فهي الرسالة التي أرسل الله بها موسى عليه السلام ثم معه الأنبياء والمرسلون وجعل ملوك منهم، كما قال تعالى على لسان موسى عليه السلام: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين.
1: فهل لا تخبرنا إضافة إلى ذلك يا أستاذنا بعض النعم التي حباها الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل؟
0: وهي كثيرة جدا، بينت في الآيات السابقة على هذه الآية، كإنجائهم من فرعون وآله، وإغراق فرعون وآله ممن اتبعه على كفره وهم يشاهدون إغراقهم، وإن جاءهم من البحر حيث فرق الله بهم البحر فجعل كل فرق كالطود العظيم، وكذلك أنعم عليهم بالمن والسلوى وبتضليل الغمام وغير ذلك مما أنعم الله عليهم من النعم التي لا تعد ولا تحصى، ثم أورثهم ديار فرعون وقومه كما قال سبحانه: وأورثناها بني إسرائيل، كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما المقصود بقوله تبارك وتعالى وأني فضلتكم على العالمين؟
0: المقصود من ذلك بيان هذه النعمة وهي تفضيل الله سبحانه وتعالى لتلك الأمة في وقتها على عالم زمانهم. ولا شك أن أفضل الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أتعرف الدليل على ذلك يا داود؟
2: نعم يا أستاذنا، وهو قوله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس.
0: نعم، فحكم لهذه الأمة بأنها خير الأمم، وما دامت هذه الأمة خير الأمم فهي أفضل من بني إسرائيل وغيرهم، لأن الله عمم ولم يخصص، قال خير أمة أخرجت للناس، ولكن بمقومات.
3: وما هي هذه المقومات يا أستاذنا؟
0: قوله تعالى: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر
2: وتؤمنون بالله.
0: فإذا تخلت الأمة عن هذه المبادئ لم تكن خير أمة، بل لديها من الخيرية
3: بقدر ما تحمل من معاني الإيمان والخير.
0: جميل، بقدر ما تقدمه للناس من خير وتقدمه لنفسها من إيمان وعمل، ولكن تكون خير أمة للناس إذا استمسكت بهذه المبادئ الثلاثة: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما الأفضلية التي نالها بنو إسرائيل على العالمين؟
0: التفضيل الذي نالوه على العالمين كثرة الأنبياء والرسل فيهم، وإعطاؤهم التوراة وفيها مواعظ وتفصيل لكل شيء، كما قال سبحانه وتعالى في وصف التوراة: موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها.
3: أستاذنا،
0: نعم،
3: ما المراد بهذه المفردة العالمين؟
0: العالمون جمع عالم، والعالم يطلق على كل مخلوق يدل على أن الله خلقه، فكل مخلوق من المخلوقات من جمادات وحيوانات وأناسي وغير ذلك مما خلقه الله علامة على وجود الصانع. ويمكن أن يطلق العالمون على العقلاء،
3: على العقلاء.
0: نعم، فيكون العالم مأخوذا من العلم، ولكن الأحسن أن تكون هذه الكلمة كلمة العالم مشتقة من العلامة، إذ كل شيء دليل على وجود الله وعلى قدرته وعلمه، كما قال القائل: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، ألا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
0: إذا انتهى وقتنا لهذا اليوم فلنلتقي غدا بإذن الله تعالى مع الآية التالية لهذه الآية
3: إن شاء الله تعالى.
4: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
5: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.

0: صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، قرأها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله رب العالمين، حمدا حمدا، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الأخيار المتقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات، لازلنا في هذا البرنامج دروس وعبر من مشهد قرآني، نتدبر هذا الكلام العظيم، كلام رب العالمين. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون؟ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. سورة الشعراء. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. هنا وقفنا في اللقاء الماضي، ونريد هنا أن نتدبر أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات هذه الكلمة عدو لي. قضية العداوة، هل لك أعداء؟ هل أنت لك أعداء؟ هل لك أعداء؟ هذا أمر يا إخواني مهم جدا. يعني بعض الناس دائما يقول أنا الحمد لله ما عندي أعداء. ما عندك أعداء؟ الحمد لله نعمة. نعم، عندما لا يكون هؤلاء الأعداء في مثلا في أهلك، في جيرانك، في زملائك، زملاء العمل، زملاء دراسة إلى آخره. لكن لابد أن يكون للإنسان أعداء. نعم، كيف لا؟ والقرآن الكريم يقول لك إن الشيطان لكم عدو. إذن هو عدو، إذن هو يعاديني. طيب هذا جانب، هذا يعني هذا إخبار من القرآن الكريم. هنالك أمر من الله عز وجل، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إذن لابد أن يكون لك أعداء، لابد أن تجعل هذا الشيطان عدو لك. سنجد أن الأنبياء لديهم أعداء، هؤلاء الأعداء يقومون بإعاقة دعوة الأنبياء، بالتضليل، بمحاولة تشويش الدعوة. هكذا هم أهل الحق. فإذا الأنبياء عليهم السلام لديهم أعداء. القرآن يخبرنا من أعدائنا الشيطان. إذا قلنا من هم أعدائي؟ إذا كان لابد أن يكون لي أعداء. الصراع ما بين الحق والباطل، ما بين النور والظلام، ما بين العدل والظلم، هذه سنة كونية. فلابد أن يكون هذا الإنسان العادل عدو للظلم والظالمين، عدو لدعاة الانحلال الأخلاقي، عدو للاستبداد والقهر. نقول ذلك الذي يعادي الجهل تجده يسعى لنشر العلم، الذي يعادي الفقر تجده يسعى لمساعدة الفقراء بتعليمهم أعمالا تغنيهم، يسعى لإيصال المساعدات لهم. هذا الذي يعادي المرض يسعى لنشر ثقافة الوقاية خير من العلاج، يسعى لعلاج المرضى والزمنة. هذا الذي يعادي الظلم تجده ينصر المظلومين ويبين حقوقهم، هذا الذي يعادي الشيطان تجده يحذر من مكايده ويحذر منها، يحذر منها ويحذر منها. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. إذن لابد أن يكون لك أعداء، يكون لك أعداء.
3: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. سنستمع في الدقائق القادمة آيات من الذكر الحكيم، تلاوة القارئ أحمد البيطار.